مش عم مشكلة باب يا مشكلة ناتك بول مشكلة باب يا مشكلة ناتك بول مشكلة باب يا مشكلة ناتك بول مشكلة باب يا مشكلة ناتك بول

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: Là, les populations sont salmes, vos hormones, blâmes, c'est un désagout, ma coum, un agout, pixificasme, en radio chat, bougez ma fille, population sont bassement.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميع نصب الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير عبر موجتكم مع الإذاعة الوطنية تشادية على راديو تشاد. صباح الخير لكل الأحبة كل المسلمين الحالية معنا من بريمي ديزم ترزم كاتريم سينكيب سيزم ستيم ويتم نفهم ديزم عاصمة حتى الكام معنا من مختلف الولايات التشادية وبالضبط معنا في داخل الحلال في الفرقنا وبالضبط معنا في داخل الأماكن والدول المجاورة بلدنا تشاد. الإذاعة الوطنية الشادية حيزاتكم تقدم لكم برنامج بالقسم العربي الدارج الصباحي تلقوا كل ما يوم من الساعة 7 ابتداء رسميا معكم ونتابع لقيد الساعة 8:15 من الساعة 15 كل كي يساوي 75 أنينا معكم وانتو معنا. اهلا بكم لتاني مره لتالت مره من كل بكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا بالضبط في داخل البيت في شوارف التكاسي في الكرات معانا في كل المحطات للسفريات حتى الكام معانا في داخل السجن الكبير حنا كليسي بنقول لكم عنتم معانا انينا معكم عبر موجتكم 94.5 الراديو تشاد. خلال 75 نقود معكم نقول لكم بلاغتنا الصباحية نسموكم أخاني والدعايات وكان تم 75 تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بقاري بعد النشرة اللي كان بلاغت مفضلة نقول لكم ونستمتع سوا في الأغاني اللي كان اختار لكم اليوم. خلال 75 حاليا يقدمكم قدام على لاف البيتون امام الكونسيل المهندس كويونغ يو سانوي هو قدام على لاف البيتون اما مني في تقديم معكم او المايك جلال حسين يحيى. لذا من جديد نقول لكم صباح الخير خليكم في إذاعتكم الإذاعة الوطنية على الجدية نرجع نختار أو نسميكم أول فاصل كان نختار لكم على اليوم وبعد الفاصل طوالي نرجع ونقول لكم بلاغتنا الصباحية انت اليوم

صبا وصبا ديقة في داخل استوديو تروح أنا روديكات نفس الساعة في مختلف ساعاتنا المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من لينيا. نرجع ونقول لكم بلغتنا الصباحية الإندينا اليوم. العدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد تليبي إيسا محمد هو دا عند نجا في كاركي أنقبو سيكشون 4 إلو 136 لو 5 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكون النجا عند دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. السيد آدم محمد سمبو رئيس المنظمة هنت العسر الكبير هنت الباقرم بقبر وبأزم لجميع الخريجين أو يعني السكان حنا شاري باقرمي القادين في جمينة يحضروا في وحدة جلسة مهمة بتكون يوم السبت اليوم يوم 12 شهر 9 2026 في بيتا القاد في كاركي أردب جمال من الساعة 9 صباحا. حضور حنا أي واحد مهم بالحين بلاق حنا ودار السيد إبراهيم بدري فيفو ببلق لي بودار حنا أوراقة واحد منا كارت جريس حنا موتو حقا والبورتفي حقا كذلك ودر ومعايا كمان يعني الكارت حنا البنك بيسموه فيزا كاريس بنك ومعايا كمان يعني أوراق آخرة مهمة وفوق كارت ايدنتيتي وودر كمان وعفوا بقول يعني معايا كذلك يعني واحد ريسي حنا تسجيل حنا اسكريبسيون حنا يالا حنا الاكول اللي بيسموه اسامبلي كريتين ودا ودره من يوم 11 امس شهر 9 2026 بطلب بكونه لاي واحد الكال لقى وشافه وكربا معايا او قاعد انددا خلي يقدر يتصل معايا وبقول ودرا كمان ام بين الاستاسيون انا سبنغا لي لقيت كاركي مرسل وينادو كمان في رقم التليفون 66 24 39 9 08 معناتها 66 24 39 08 نكرر بلاقة. السيد إبراهيم بدري فيفو ببلغ بكونه هو ودر يعني أوراق منا كمان الكارت جريس حنا موتو حقا وفوق كمان البورتفي عند فوق واحد كارت حنا فيزا كوريس بنك ومعايا كمان كارت جريس معايا كمان أوراق آخر حنا موتو حقا حوجو وعند كمان يعني ريسي حنا اسكريبسيون حنا الليكول اللي بيسموه اسامبلي كريتين وكارت ايدنتيتي ناسيونال وبقول يعني ودرا من يوم 11 امس شهر 9 2026 ام بين استاسيون صبرنا افن حنا مرسال ولقيت كاركي سبان قالي وبطلب من اي واحد كان لقى عند قطع معايا قلينا دي في الرقم التليفون القد نذكر لكم 66 24 39 08 معناتها 66 24 39 08.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبو الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادة. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعي الإصالة الوطنية الشادية على الساعة 7:15 دقيقة هذا الوقت تلتقوا فوق النشرة الصباحية الدارجية من الإصالة الوطنية يقدمها لكم زميلي أبو بكر حسن بقري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم يوم 1 ربيع الثاني 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. الجلسة هنت مجلس الشيوخ الجلسة الدورة الثانية بدأت خدمتها وكلموا كمان في جانب الاقتصادي والقانون حن المالية لعام 2027. الوفد الوزاري على رأس وزير الدولة ووزير المالية طاهر حامد إنجيلين فاتوا في أبيشي وقابلوا كمان رجال الأعمال والشركاء وزاروا المكان اللي بيجففوا فوق اللحوم. الوزير عن الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع حنا قدمان النتائج السووها اللي ببحثوا العلم النظيف حنا الشراب وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل أناوين وإليكم ألمبا بالتفاصيل. الجلسة الثانية الدورة الثانية الآدية للمجلس عن الشيوخ بدأت خدمتها وكلموا في جانب الاقتصاد حنا بلدنا تشاد واعتمدوا بالقانون المالي لسنة 2027 بتجي الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: وقت ما شال الكلام الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ بالمناسبة حنا فتحان الدورة العادية الثانية حج حول المشروع حنا قانون المالية لسنة 2027 وفوقا طلبوا من السناتر دول اعتمادة ودرستة والموافقة فوقا. رئيس مجلس الشيوخ قال بكونه المشروع حنا قانون المالية حنا سنة 2027 ده ما يكون وثيقة فوق أرقام وبس لكن فوق أهمية كبيرة في التمشي حنا الاقتصاد والتوجيه. وفي المناسبة دي الدكتور هارون كبادي ذكر السيناتر دول ومن بداية الجلسة الثانية بأهمية الموافقة في الميزانية الجديدة إضافة للدور الممكن يلعبه ووضح بكونه دراسة المشروع حن الميزانية حين سنة 2027 دا لابد منا يكلموا في هدف واحد بس وهو يخص المصلحة العامة وأيضا دعم المواطنين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي ركز أيضا بضرورة تفكير الأعضاء بأهمية الميزانية المالية في حياة السكان التشاديين وفي تحسين تنمية البلاد. رئيس مجلس الشيوخ في كلامه أيضا كلم بكونه أي نقطة وأي بند من بنود الميزانية وأي سطر من السطور لابد من نخليه يتماشى مع الواقع الاجتماعي القائد بنشاف من ضمن مدارس تتطلب البناء ومراكز صحية تحتاج لمعدات طبية وشوارع تدور الدلان وأيضا بيار بدور نكتان ونشاطات اقتصادية تدور دعم وشباب تشاديين محتاجين ليكونوهم ويأهولوهم عشان يدخلوا في سوق العمل. شندا الدكتور هارون كبادي طلب من السناتر دول خليه يقدموا مختلف الحلول وأيضا التحديات التخص القانون حنا المالية يشولوا بأين الاعتبار ودا لعشان يدعموا التنمية الشاملة في البلاد.
1: الوفد الوزاري على رأس الوزير حن الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد كيلين الزار ولاية والدايس وملمة مع الفائلين والشركاء عشان يعرفوا أحوال المواطنين من قلة العلم عن الخريف. وبعد كمان الوفد زار المهل اللي بسلق بجفوف فوق اللهم في مدينة أبش. المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور فتح أعمال

0: الأشياء اللي تعتمد في الخطة الوطنية للخطاب الريفي الحديثي المناسبة هدراء المكلف بالبرنامج عن البنك الدولي إليزيه الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
1: يعتمد قطة وطنية عشان تلقى تمويل مالي من البنك الدولي. بيدا كلم منسقا المشروع براغوري محمد عبدالله قرومي الهدف من المشروع ده والدور القاعد يقوم فوقه في حسنانها جودة الانتاج الزراعي وده في خلال استخدامها التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي أي شنجماد الكلمة وزيادة الانتاج. من جانب المكلف بالبرنامج في البنك الدولي إليزي وايدراغو قال البنك يدعم مثل المشروع ده ويرافق البلاد وخاصة في مجال هنا الترخية حنت الزراعة وخاصة في التغيرات حنت المناخ وزيادة السكان والتحديات حنت البيئة والتدخل الشركاء. في كلمته الافتتاحية حنت العمال الورشة المدير العام هنا الانتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال وزارة حنت الانتاج الزراعة قاد تهتم بترجمة حنت التوصيات الخطة الوطنية للتنمية عن سنة 2030 وده إلا بالمساهمة عن القطاع الزراعة واكتفاء الذاتي. طلب من المشاركين خليه يقدموا مقترحات أديلة عشان تساهم في القطة عن القطاع الريف في فينتورا بروفينس عن بلدنا تشاد. نذكركم يشاركوا في الفورماسيون ده 30 من المهندسين عن الزراعة والناس المعنيين.
0: الوزير عن الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم رأس اجتماع قدمان النتائج السوء حمت التحقيق كيف يلقوا العلم النظيف عن الشراب وخدمات النظافة في المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد. هدر معهم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. الهدف منا تكلمنا الزميلة حليمة محمد ساكن.
2: عشان يقووا جودة حنت الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية الصحية في اللبتانات ده الهدف الكان نظمه فوق الاجتماع اللي بيعرضوا فوق نتائج عن التحقيق البخص وفران العلم الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد وده بدخل في إطار الجهود عن الحكومة في تحسين الرعاية الصحية وقوان الوقاية من الأمراض. المناسبة دي بدأت بكلمة حنا ممثل اليونيسيف ليسيانو كاليستيني الكان أكد فوق أهمية وفران العلم الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل اللبتانات ودال عشان يحموا فوق صحة حنا المرضانين والدكاترة البخدموا في اللبتانات. قال وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في أهمية هنا نتائج حنت التحقيق البخص وفران العلم الصالح للشرب
3: اللي كان يتألق بتقييم العمل اللي قامت بها الخبراء قاموا بها خبراء بالنسبة للماء الأصلي لأن الماء الأصلي ده شيء مهم جدا جدا لحياة الإنسان ولو كان الماء أصلي نظيف بيخفف لنا المرض. لازم في المستقبل نقيم الوضع عن المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد ولازم يعني نفرض قروش لإنجازات عشان كل المراكز الصحية المستشفيات الجامعية لازم نكون علم نظيف في المستشفيات يعني العلم النظيف ده شيء مهم جدا جدا حتى الكوليرا اللي حصل وبها عن الكوليرا الجدا لو كان إنسان نظيف ما بلغ الكوليرا عشان كده لقانا اليوم ده لقاء مهم جدا جدا هو يدخل في إطار تنمية البلد لتقوية النظام الصحي.
2: نذكر بكونه نتائج حن التحقيق ده يبقى وسيلة مهمة عشان بوجهه فوق السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع حنا الصحة لعشان يضمنوا وفران حنا الألمة الصالح للشرب في كل اللبتانات حنا بلدنا تشاد.
0: المدير الأمن الصيدلية والمختبر حنا وزارة الصحة العامة والوقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن ختم أعمال الدورة التدريبية اللي نظموها في المخاطر البيولوجي والتطبيق العلم التطبيق العملي زميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
4: في إطار نفذان الرؤية حنا كبيرة الدولة حول النظام الصحي القائد في الفقرة رقم 10 من جانبها بنتي الإذن لوزارة الصحة عشان تجدد النظام الصحي وده من خلال قوان البنية التحتية ووفران المعدات الطبية والكفاءة في المعاملة حنا الكشف والاكتشاف والوقاية من الوباء ولقيان حلول مناسبة للأمراض البتادي. في المناسبة دي كملت الدورة التدريبية التخص الخطورة البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية حن المختبر حن الاحتواء للسلامة. خلال 10 أيام من الدورة التدريبية المشاركين اتبادلوا المعلومات حول طبقان الفعلي في الاستخدام العديل للمختبر حن الوقاية للسلامة. عشان المختبر الجديد ده لقتها الوزارة في الآونة الأخيرة وبدعم من صندوق البحارب الوباء. عشان المختبر الجديد ده يضمن السلامة للدكاتير عشان ما ينقل لهم المرض في وقت هم بمشوا خدمتهم الطبية. استعمال الأمثل للمختبر ده واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه النظام الصحي، لكن ومن خلال الدورة البجدي تساعد العمال في تطبيق العمل وكيف يستخدموا للمختبر حن الاحتواء للسلامة ويضمنوا الجودة حن العمل والسلامة حن العمال في وقت هم قيدين بمارسوا مهنتهم الطبية. في وقت الختام حن الدورة المشاركين قدموا متطلبات كثيرة من ضمنها كتران الدورات حول المخاطر البيولوجية وقوان عملية التشغيل للمختبر حن الاحتواء للسلامة ورفعان قدرات المدراء حن المختبر ووسعان أنواع التدريب في السلام والأمن البيولوجي وده في المستوى الوطني، وأيضا طلبوا مواصلة التدريب في السلامة البيولوجية واحترام القوانين الصحية في كيف يديروا المعدات الطبية الخلاص استعملوها. في كلمتها حن ختامة الدورة التدريبية المدير العام للصيدلة والمختبر في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور أيوب موسى قال بكونه المبادرة المثل دي تكون خطوة إيجابية ومهمة في البرنامج الوطني لمحاربة السل والأمراض الآخرة البتعادي، والفريق الدربو ده يكون أول فريق مسؤول بالتحكم في الإجراءات حن إدارة ومنعان وقوع المخاطر البيولوجية وده في داخل المختبرات الصحية. والفريق الكونو ده في رقبة مسؤولية كبيرة في شمولية الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين وده من خلال كيف يسوي المشاركة الجماعية الهم اكتسبوه في الدورة التدريبية. نذكركم بكونه الدورة الكملت دي رأسوها خبراء جو من دولة مالي وبيني والدولة الكاميرون.
0: الجمعية المهنية نقلان أنتان الدم بالتعاون مع المركز الوطني لأنتان الدم نظموا مناسبة تكريم للشباب اللي ساهموا واتبرؤوا من أجل إنقاذ حياة المواطنين. المناسبة بقت بحضور النائب مدير المركز الوطني لأنتان الدم أبكر لول معلوم وبقت من أعضاء هنا الجمعية. زميل عبد الرحمن ميكايل مومن والتفاصيل.
5: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركائها نظموا حفلة تكريم وترقية السفراء تبرع الدم أي الشباب للأمباسادير. المناسبة كمان بقت فوقها عدة مداخلات من مسؤولين الجمعية والشركاء، وكان ركزت بأهمية أنطين الدم بكون عملية أنطين الدم ده هي عملية تطوع وخدمة إنسانية قادة في المقام الأولاني، وأيضا تساهم بصورة مباشرة في إنقاذ الأرواح وتضمن المنظومة الصحية. وزادوا في كلامهم وقالوا هم من بجاهدوا ليسووا وينظموا أنشطة كثيرة تساعد في وعيها المجتمع بخصوص أنطين الدم. المدير النائب هنا مركز الوطني لنقل الدم أبكر لول معلوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو سكين هجوا في أهمية أنطين الدم ودور الشركاء، وأضافوا بكون أنطين الدم ده بضمن الآفة وبنقص حياة المواطنين وبخفف لهم المعاناة. ده على حسب الكلام القالوه في خطابهم.
0: المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشروع في ولاية إندي سبا خاطر إرجا قام بجولة في مركز إداري هنا كارياري عشان يعرف التطورات عن المشروع البوصل العلمي من كارياري في مدينة أمجرس. ده بتقول كمان في تنفيذ عن التوجيهات عن المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. خلينا نسمعه للمستشار الخاص لرئيس الجمهورية خاطر إرجا.
6: الأسكم وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس ديبي هو كلفانا نيجي نشوفه الحادة مسروب ماشي كويس ولا ما ماشي؟ علمنا بتكراري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجينا شبنا ولقينا صوبات كتير الصوبات ده الشركة هو يشيل مسؤوليته.
0: أسا 37 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. أعمال الدورة الأدية الثانية لمجلس الشيوخ انفتحت ورأس الأعمال كمان دكتور هارون كبدي كلموا في جانب الاقتصادي والقانون عن المالية لعام 2027. الوفد الوزاري على رأس وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد جيلين الكان فاتو في أبيشي قابلوا رجال الأعمال والشركاء وزاروا البكان الجفوفو فوق اللهم. وزير النصيحة الأم والإخاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم رأس اجتماع حنا قدمان النتائج السووها الببحثو العلم النديف حنا الشراب وفي النشرة سمت أخبار أخرى دي النشرين اليوم يوم واحد ربيع الثاني 1448 هجرية قرا لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس دوب صادق ركنا في ديل النشر إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل دكتور جلال حسين يحيى هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة تيات قيلو بالعافية.

بقول من قبه جاباني جبل جاباني القبر. كلمة صباحية من الفنان بعد ده سميتو قبل سميتو النشرة الصباحية مع زميلي عبكر حسن بقاري. نرجع ونقر لكم بلاقتنا المفضلة بلاق أنا 40 جيمي توم حارون توم شيق شرك نكور بركة محمد مكايلة أزرق يبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبر بكونوا الصدقة حينت الأربعين على ولدهم حسين عادهم بقى باكر يوم الأحد في هل إن أمبنهن بشارة الكا. نكرر بلق جيمي توم حارون توم شيق شرك نكور بركة محمد مكايلة أزرق يبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بصدقة حنت الأربعين حنا ولدهم حسين عادم مع البقى عم باكر يوم الأحد في هل إن أمبنهن بشارة الكا. بلاق حنا تسمية الدليجي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم ببلقوا لجميع المسلمين والمسلمات وللأئمة والحفظ كتاب الله وأحباب الرسول المداحين ولجميع الأسرة المسلمة الشادية الداخل والبرة بكون يكون تسمية على ذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام بقى كمان اليوم يوم السبت بالساعة 8 صباحا لقيد الساعة 5 على عشية في كاركي جلمي اندلقي حامد محمد موسى. نكرر بلاق بلاقنا التسمية اندلقي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم بيبلقوا لجميع المسلمين والمسلمات للعلماء وللمداحين وأحباب رسول الله وحفظ كتاب الله ولجميع الأمة المسلمة الداخل والبرة بكونوا يكون حفلهم تسمية بذكرهم مولد النبي عليه الصلاة والسلام بتكون اليوم يوم السبت بالساعة 8 صباحا لقيد الساعة 5 حنا أشي في كاركي جلمي هندلقي حامد محمد موسى. بلاق حنا وفا الجوني محمد عبد الرحيم دلقي دنا مليمي الحاج مكايلة عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم محمد عبد الله الحاج جيت بشارة جبرين محمد بكر إدريسة قال قرصة الحاج عادم الحاج عادم درق محمد عبد قاسي الحاج أجيت محمد الحاج جبرين موسى الحاج تيجو محمد بلاما حارون مليمي حسن محمد يارو أفن حسن محمد يارو إما محمد كواس الشيخ جبرين أفن الشيخ جيت أباوة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي حسيني السيار دليجي جيمي شايب دليجي حسيني حسيني أحمد بلاما أمباري رمضان الحاج محمد الحاج محمد أب جوجة الحاج فكي جدة بلاما يعقوبة عبد الرحمن عائلة سكينة عائلة رمات دنا لهم الحزن بيبلقوا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبرة بوفاة أنا بنتهم وزوجتهم فاطمة مكايلة عبد الرحيم الكان توفيت يوم الجمعة بعد حالها عند الولادة والصدقة بتقع اليوم في كاركي لاماجي هندلقي دنا مليمي. نكرر بلاقة الجوني محمد عبد الرحيم دلقي دنا مليمي الحاج مكايلة عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم
محمد عبد الله الحاج أجيت بشارة جبرين محمد عبكر إدريسة قال قرصة الحاج آدم دروك محمد أبقاسي الحاج أجيت محمد الحاج جبرين موسى الحاج تيغو محمد بلاما حارون مليمي حسن محمد يارو إما محمد كويس الشيخ جد أبوا دليقي حسب الله عبد الكريم دليقي هسيني السيار دليقي جيمي شايب دليقي إسيني أحمد بلاما عمباري رمضان الحاج محمد أبا جوجة الحاج فكي جدة بلاما يعقوب عبد الرحمن عائلة ساكين عائلة رمات دنا لهم الحزن يبلغوا لجميع الأهل والأخوان الدقر والبر بوفاء حنبتهم وزوجتهم فاطمة مكايلة عبد الرحيم الكان توفيت أمس يوم الجمعة بعد ولادة والصدقة بتقع اليوم في كارتي لماجي هندليكي دنا مليمي المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر. عثمان علي طاهر عمر طاهر بلاما حارون آدم أحمد كواس الجوني عبد الرحمن الحاج حارون بوعوة إلى عبد الله واسلي عبد القادر طاهر عثمان طاهر محمد علي شيخ بشارة سعيد آدم النظيف بشارة توم آدم بشارة توم آدم توم هارون خالة بلاما محمد الضي رمات عمر توم الحاج بشارة آدم بلاما عمر حسن عبكر بلاما عمر حسن بكر جيمي محمد حسن يونس هارون جدة بلاما محمد هارون فكي ولا قدري جدة آدم عبد الله مكايلة أبو جدة حسن إبراهيم حسن عبد الله جنبو أحمد محمد عربي عبد الكريم محمد عبد الله محمد بشارة بركة عبد الله مالم سامبو عبد الله جوقان الرئيس إيبيل الجوني آدم زكريا لهم الحزن بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم وأخوهم علي عثمان الكان توفي عمز يوم الجمعة والصدقة بتق اليوم يوم السبت في الأسدة إن بلاما هارونا آدم كانتون الفاس. نتابع لكم ببلاغتنا الصباحية. يالا موي ماكو كي باسو إدريس كيلي باسو نبي كوكي تمباي مندو تولا كوي أفن كوكي مكنو أنغاري كويسوي غاندا بيكي مك كوكي وحوا مكونجي بيبلقوا بموت حنا مي مكاي كان ماتت أمس يوم 11 شهر سبتمبر 2026 في اللبتان الكبير حنا جمينا بعد مرض طويل والبلاغ ده موجه لجميع الأهل وناصر إرفي حنا جمينا سار كيا بي وحنا ميسا وبكونه بكان حنا الفراش كمان قاعد في بيت حنا المي في بيتها للميت أول مرحومة في كارتي أبينا وما بعيد من إجليس باروال ديفي الجسا كمان بودوا بس بدفنوها في تكرة يوم الاثنين 14 شهر سبتمبر 2026 معلش نكرر بلغ ده للمرة الثانية. يا لحنا موي مكاكي بوسو إدريس كيلي بوسو نبيا كوكي تمباي مندو تلا كوكي منو
Ngare Koisi Gonda Biki Makoki wa Hawa Makonji. Biboloku bemot hana mwai mukoki alkana matat amiz yuma jima yum 11 sanat 2026 shari september في اللبتان الكبير حنان جمينا بعد مرض والبلغ ده موجه لكل الأهل حنان جمينا صار كيابي وكيما سا والبيت حن المرهومة دبس بقى فوق البكان حن الفرش وده ما بعيد من إجليس باروال ديفي القايد في كارتي أبينا وال جسم حنا الميت أو أنا جسم كمان بودي بسترو في تكرة يوم الاثنين يوم 14 سبتمبر 2026 بالبلاغ الأخير ده خلاص يكمل بلاغنا الصباحي عن الإزارة الوطنية الجديدة بالقسم العربي الدارجة. نرجع ونلقى زميل فيديل اسمين الفاصل بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونواصل لأننا معكم أنتم معنا.

كلمة الصباحية كلمة لا حساسة مع الفنان مجذوب عنسى بعد ما استمتعنا مع الفاصل فنرجع دائما من المستمعين ونواصل من جديد. نقول لكم مرحب بكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الشادية مستمعين الحالية معنا في داخل سار من داخل جليندنج وحتى الكان حاليا معنا من داخل كركنجدي. نقول لكم عنتو دائما في إذاعتكم خليكم ونقول لكم صباحكم خير صباح الرحمة والبركات. نرجع ونرجع المهندس دوب سعدي فيديل يسمينا الفاصل. الرجيسر دانتين هناك مترزونس نقول لك صباح الخير جيمتا رجاي أنا معكم دايما يلا الفنان جابري بقول لنا كده يلا نقول صباح الخير لمستمعين شريط 30 شرابين متر بدون فريس

يا سلام بعد ما استمتعنا بقول الحب خلاك بقيت أحلى قايت نايم وراقد كذلك كنايم بعد الفنان نستمع ونلقى الفنان بيكوس بقول يا مامي قولي لا لا نقول صباح صحيت هناك لعيسى ماصول شدرس انت وسرتك ولجميع المسلمين الحالين قادم يتابعونا بدون فيس هدية لك انت وعسرتك.

بقول عمي يقول نانو أدوية خلني المتلتل. نرجو نقف الفنان الراحل الحاج عمو بيكوز ونتكلم شيئا مع المستمعين في يومنا عن اليوم. فده يوم معروف العاصمة كده نجمينا يعني يكون يوم عن النظافة. فأي واحد قال يحتمى باليوم ده فهو ساعات بس ففرصة لنا عنينا كلنا عشان أي واحد ينظف بيتها ينظف قشم دربة ينظف الشاري صاحب الدكان ينظف دكانها وصاحب الأسواق ينظفه. وما بس خلنا نقول نخلوا الناس الآخرين الميري ويخدمونا وكذا صح هم ذات يخدمونا لكن أنينا زنك لازم نقف من وقفة يعني كياد واحد كان بيجينا كده كل الأمر ده يمشي عديل يعني نقدر ننظف دكاكيننا أسواقنا بيوتنا كل ما نت النظافة ده بقوله من الإيمان وحقيقة لكيت النظافة من الإيمان فلذا خلينا نهتموا بالنظافة كل مواكد زي ما تعرفوا كنا عن الكوليرا قاعدين بعالوا لنا وبورونا ده ما تقولوا كوليرا ما في كات فلذا بقولوا الوقاية خير من علاج انت يا تجهز بدري وتكون حاضر ماشي قاسي تنظف نفسك عفوان يعني بيتك وكل شيء عندك لازم تفكر بالنظافة مهمة جدا جدا على كل حال بعد ما استمتعنا مع الفاصل نرجع نلقى تاجون تجينا 200 مع المستمعين فيديل هو قدام الالاف البيطون امام الكونسيل هاوي ما اي نادمة بس يقيد الهندسة في ناس بنادم تكنيسيين انجينير دي صندوق انتو قبيل بلاكم شي ما بقى لو كان بيجي دايما مقصر يحتاج للمهندس نسمع عادم حسين شقيق له دركتر بس جبرين نقولك صباح الخير جبرين حسين كذلك عينك دكتور أبو حسن اللهم يشفيك عينت وسرتك جرام مكال مكال جبرين نقولك صباح الخير بدون فارس هناك لي جرام تيراب دركتر صباح الخير من أنا ما أها نقول الشريفة نقول صباح سيد لكل الله شريفة على القديم بسمونا أو نقول شريفيات دول على كل حال من أزنا ريناك نقول صباح سيد لقزارة وعسرتك بدون فرز مستمينا حنا داخل ديجيل جنغتولي أنتم معنا يلا

تسلم تسلم عادم حسين. السلام انت ما قصرت والله يا سلام. سمانا وعرفانا كثير وذكرانا الفنانين القدامى الجديدين منا كمان ذكر ذكر ذكر وقب اذكر دائما عادم حسين الفنان. بقول لنا يعني في وسط شاري باقرمي احمد جلالي وحناك فئاتي بقول لنا عبد الله حسين جميع نرجع نلقى بقول لنا من داخل سنتر ماو نلقوا ايجيدو نسمع ايجيدو اللي كان ذكر لنا ده هو اكيد لا شك قادر عم ايالي امسكيل الامانه كان امانه زقلتي قلتي قلبي ما معاك ده الكلام الحقيقي كان انا مقلع عيالك خلاك انت وده وصية للعوينة مهما شنو ده أمانة من الله ولراجلك وممكن نقوله هناكي فكيف تزولي مشكلة في عوين قلبهم قصي أو قلبهم قوي يلبزوا قلوب ماكي وده تقيل بالعين يا نسوا كيف لازم يرجعوا العوين الخدارات نسوا كيف بس بيدفقوا الإيال أو بيجي بزقول لهم لك إيالك بقول عوين أنا الزمان أكيد حسكوا لقادي نفس الحالة يلا نسمع يجيدوا أها.

بقول لك كده الظلم ده ما نظلمه وما تظلمونا وكان ظلمناكم سامونا الظلمه ما عديل كل بداية لحن حياة على مبدأ مكمل لكل شيء له عجل مما عرفت دي العشارة بتوصفك إن المعاك كمل أو انتهى قل 75 دقيقة قعنا معكم سميناكم البلاغات والنشرة الصباحية وأقاني متنوعة من إذاتكم راديو تشاد خلال 75 دقيقة فرقة ديناميكية حديدية قدمنا وفي البداية كمان معنا سنوي وختم معنا برنامجنا كمان دب سادي فيديل بعدي يجوكم الزميل دوبالوم تلوم قيوس هناك في الريجيدانتين الكوماندا دي بور كم تاروجي مترزونس مني في تقديم معاكم أول مايك دكتور جلال حسين يحيى نقول لكم متابعة سيدة ما باقي برامجنا راديو تشاد نهاركم سعيد أو قيلوا آفيا باي باي أو تشاو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمي الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست وشنو الفكرة اللي خلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
3: ولله الحمد،
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التحقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
3: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
4: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا، دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتحه ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة، وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
3: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
4: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
3: ما شاء الله.
4: الله تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواد يفر على طول.
3: يا سلام.
4: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
3: صحيح.
4: حبيت عشان نتطرق عليه.
3: صحيح.
4: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب. كتاب كامل.
3: صحيح، كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي نسأل الله سبحانه وتعالى يكون النساء يمتسلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
4: نعم، في علوم أخرى، كتاب التوحيد، لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ما التوحيد. وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
3: هل كل هذه الجهود أو الإباء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
4: في داخل المدرسة في معلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
3: آمين رب العالمين.
4: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا، جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
3: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة خاصة التلميذة حواء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله تعتبرت من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
0: الله أكبر.
1: حفظتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
0: الله.
1: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
0: الله.
1: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
0: الله.
1: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كبنو هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: آمين.
0: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني، ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجهيزها من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
0: كما نتوجه بخالص الشكر وتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
0: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وحج حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
0: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة ما باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
5: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

وليد عرضك وليد برايهم حجاب اي ما بردك وليد برايهم سيد كده اللي يجردك وليد برايهم سيد كده اللي يجرني جو برايهم سيد كده اللي يجيني جو برايهم فاج كده اللي يجرني برايهم وليد كده اللي يجرني برايهم وليد كده

السلام عليكم ساعة وزيه دقيقة مرتبط وزيه ساتروني كار دكتور زبينة دقيقة دقيقة ما دور كلا برات أننا كذي كي دنا نكذي كي أما دمر عند راتي غنيسي إنغريدي أسام فيل كي كان شكر ترك كار رجيم دانتين حسن أليفا كي كابين تكنين شوك بي غابرييل كي مري أستاجر هنا كي كار مكرا دانا سالم محمد سالم ساقا كي شوك بي غابرييل غردير دون ما كير مالا غابرا فتاكر كابين تكنيكي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقيقة تروخرة تشاد إزال وطني تشادية دتريو خنية مخصصة سو دقيقة غرفون غالي استيديو رادي تشاد ترونيا رو سبتو رو سيكاريو نفرفوين بار دبريو تسيري كارماشنة تزيري نفيني غيجدانتين دلغي حسن عليفة كابين تكنيك زينب علي يونس تو أنيو Youssouf Abdrahmane de Tungal cabine technique

0: Voilà, Mdad Singaï, si Malangini Nelimbisi, Tadilo Sol, Tubola, Oui Radio, Diffusion Nationale, Tchadien Nekata, Sarah Kalas, Kokia Kadam Ramad, Si Guto, Dena Undum Daga, Ngorto, Tubai, Chobwe Gabriel, Régisseur d'antenne, Asana Lifa Micro, by Lionel, Nomen Garnova, Ngomji, Jingena, Birita, Kumbangukoto, Tasna. Bangi Kutikiti Kogi, Bamia Torobi, Kadisia, Badibark, Nimuruko, 61-53-53-20. 61-53-53-20, Baik Mbangu Kutikidi Kogi, Ta Asna. Nadi Gnji Totina Dot, Jumashkman Ketet Niba, Ngegne, Agek Dantour, Niadegni, Gantaro, Balem Telere Dot. Nadi Adegek, Atane, Degijan, Bare, Anne, Kadu, Wajingan Gengai Koko, Saklava, Tele, Ambatani, Akadekunun Krank, Kete, Yagno Niba, Yak Majal Krak, Dikijangni, Ano, Bandobatakum, Dikitanga, Lea, Dikik, Yakauk, Najerika, Dengi, Gai, Yigni, Bari Barbenga, Tarobalba, Bari, Lake, Message, Bike, Nimoro 66-77-45-71, Mdarzinga, Binita Sog.
1: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاترة الحسة في العصرنا الجديد بداوا بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة، أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كلها الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس ورثوا من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيف شنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة، نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير، السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتم مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتك تقوم بشنو مثلا؟
3: إبراهيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا.
4: نعم.
3: تكلمنا في طب تقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
4: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده، عنده يعني يمشي بالتدريج، يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة.
4: نعم.
3: عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم هنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني.
4: نعم.
3: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة، عندها مكان هنا سيمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا، لما هو كتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في تشاد. ده كلام ده 2005.
4: نعم. قبل 21 سنة.
3: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وقت داك الموارد البشرية الكافية، الخبراء اللي يقدروا ينظموا، مش يعني ما الشدارة والهمي في الوزارة، لا في تخصصات في العلوم
4: يعني حاليا السياسة. ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا،
3: بقروا في الجامعات بيخلي. فوقت داك ما في خبراء كافيين، كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي، هسا كان موجود وإن كان في المعاش، حاليا مدير الجامعة توماي، رئيس جامعة توماي. فهنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي، يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل أسسوا وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وكده الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية إلى 2015، يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده، جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في تشاد، ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. وفي داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عند مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي في تشاد.
4: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوق ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله شكرا. عشان وقت بدينا في سنة 2013 بدينا أنا خدمه خلاص في فيدراسيون.
4: نعم.
5: وبعد مين بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014، بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدم في جمعيات ده. والجمعيات أولا قالين ده قالين يا تقول قاد براسها وخلاص بدنا كي جمعيات كتير، خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلاص نخط رئيس واحد ونخدم صاح آخر بمشي اللي عندنا لمينا كلها خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلت قاعدين قاعدين خدمون سوا مع منسيرنا سانتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقاعدين خدمون إن شاء الله
4: قاعدين تسوي شنو بالضبط بعد ما أسسنا
5: من أسسنا قاعدين خدمون
4: في شنو
5: في أشعب قاعدين أدلوا في أشعب وقاعدين نسوي فورماسيون وقاعدين خدمون أي وقت دا قاعدين نلوم راسنا قاعدين خدمون وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمنا دا نخدمو ونمرك برا وقاعدين نخدمو مش له
4: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء صحيح حاليا الدواء ده قاعد اثنين واحد قاعد في الفارماسي واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيلة تشربة أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية ده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها هسه حاليا الدولة اهتمت بيا ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا عشان ده اليوم أنهم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بيا الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها وسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه والناس القاعدين بساو والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل
6: السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله
6: الله يبارك
4: النور من وين؟
6: النور آدم تكتمان من دجل
4: أيوة اتفضل
6: أنا نصير لطيف الماك
4: نعم
6: ويعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرع عنينا مش اللي كان نقول حتى مش اللي دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني كبنتونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدا عارش شنو بس كل شيء بقول لك بداية
4: نعم
6: وثمن ذاتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس
4: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض
6: بقول لك بعالج كل الدواء
4: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها
6: ايوه كل الامراض ايوه بس يعني سؤالي لو ما لا ايه يعني هم انا قاعد بشوفه يعني راقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قاعد بيخشونا الناس
4: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة اف ام 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة هنا الطب كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف، وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعد؟ عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة، معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو، وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتوا المستمعين القاعدين معانا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-53. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل أنه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا، حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط هنا الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
3: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني.
4: نعم.
3: الحاجة الأولى
4: نعم.
3: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات
4: نعم.
3: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2015، أول كتبوها 2005، احنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
4: نعم.
3: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
4: وايد متخصص بالعالجين الكسر،
3: وايد متخصص بالحجامة، وايد متخصص في الأعشاب، وايد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبين نباتات هم يمشي الشروع منها يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عند الطريقة ده بوم بسوليا طقوس وكذا ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حقه يعني الناس يجوا يبوؤوا منها الأطباء التقليديين
4: هما عنده علاقة بيوصف لنا أنه شرب دواء هو يبيع لهم وهم
3: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فعلا لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين لكن هو ممولهم للأطباء التقليديين أيوة. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندهم بطريقة عشوائية أو تقليدية ممنوع يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل هم بدأوا الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموه الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال ففي تخصصات وايد ده تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كل قاعد فوايد متخصص في الأمراض الجلدية وايد متخصص في الأمراض الباطنية فالقوانين تسمح لنا نقدر وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني فنحتاج اعتمادها إلا يمشي في رئاسة الوزراء يمشي بالSGG يمشي البريماتير يمشي رئاسة الوزراء و في مجلس الوزراء يعتمدون الله يخليك
4: شكرا جزيلا نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في جهات السلام عليكم سيد يوسف
7: عليكم السلام ورحمة الله
4: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي السلام عليكم سيد
7: عليكم السلام
4: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد وسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض قريب 100 مرض هو بس بداوي هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق

0: الله سوى شدر كثير عشان اي ما شدر بخدمته اي ما شدر بخدمته نعم. عشان ده معناه دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ما ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان ده ما شارلاتيزم حكومه مرقه كتك ذاتك خلي ظلم ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب اصل نصر كلير ما انتردي للدار ما يمشي في جامعه ما يمشي في السوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
1: انتردي
0: كله انتردي
1: تقعد بخان
0: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مو معك اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرض ده خطا خليه يمشي يفتش يزور القى في مكتب ياخذوا مايا
2: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا انا انا البريزيدان البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزاره من وزاره الصحه انا بتان قبل 5 سنين لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابله ونشرنا وقلنا اي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب سوقه اسا هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دواء ام باكر بيقى ما في دواء ده شلت كان بيقى اديل كله تلقى وين اخر او كان بيقى هوان سبب مشكله يلاقي ما يلاقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للاطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي او التراديب الاديسي ده في قانون هكذا نكات دي تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما اجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقاعد في معانا ومعروف بيته كله معروف وقاعد بيباشر العمل التقليدي ده ورسمين ابوه ولا من جده ولا علمه في الحياه ده الطبيب التقليدي.
1: نعم ان شاء الله نجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الاستاذ يوسف علي انت ايضا من الناس القاعدين بعالج وايضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم. يعني حاليا شنو اكثر الامراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منها ليكم انتم كاطباء تقليديين الامراض الاكثر هكي الناس قاعد بيجلوكم فوق.
3: السلام عليكم. نعم. معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي.
1: نعم.
3: جيجي. نعم. مستشار انا كونفدراسيون ناسيونال انا تراتي براتيسيان سي ان تي تي. وانا نقول نشكركم كثير لان الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبوت دواء وكيت عجب فوق ده نقدر نشارك معكم فعلا انينا في بكنا انا في سياش انا انا سنتتي لان مكتب وامم عندنا اطباء قاعدين يوميا يفكوا من الساعه 8 ويسدوا لحد الساعه 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مرضانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي نال بجو كثير منهم مرت أنا بالي وكثير منهم المرت أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا كثير منهم عندهم أمراض أنا الأساسيات مثلا الديمنجزون نلقوا ناس كثير عندهم امراض انا سكري نلقوا ناس كثير عندهم امراض ولهم انا ايباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كي ناس بجو وبيلاقوا الميديسين انا ترادي براتيسيان مش اخينا كلمه انا ديل الميديسين تراديسيونيل باسكو انينا تيبنا في برنامج انا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شواري مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديسيونيل لابد عند مهر حقا المهر حقا اللي بقعد فوق ده فلابد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لأنه بكان اللي بيشيل أدوية حقا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيند ما استسالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات
1: شكرا إن شاء الله نجلك فيما بعد

0: نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. وقبل ذلك نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث، يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي، مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاكلوا، الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به، لابد ينظموه وكده. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة، وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو، المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو، وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساء الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتم المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا، اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر، الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر، كلوا ناس قاعدين بمشوا بصوغوا، اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين، وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو، تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعيتكم مثلا أمين عام على جمعية عن الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم هم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
1: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
0: عليكم السلام.
1: علينا عندنا مطالبات.
0: نعم.
1: سوينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في طالب علينا ده.
0: نعم.
1: عدونا في منستير كمان، منستير سوى لنا فورماسيون، ومس كل سوى لنا فورماسيون، وساعدونا بالعلم.
0: نعم.
1: كما كي أول عنينا مشتتين، وهسا كي من لما راسنا بيجينا جميع الوايد ده خلاص شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها لنا ده بيجا خيرت شيك من
0: نعم.
1: الأول.
0: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمج تلمه في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كل يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه، نعدمك نودو سولي إلاج أنا برا. ممكن علاج أنا برا ده يلقوا في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجانب؟
2: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
0: نعم.
2: الأساس منه والرسمي ده التراديب الرئيسي ده يقعد في بكانه، يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحة قاعد فوق ده يقعد، والمستشفى يعمل لي ريكور، يسوي ريكور يعني ببابية عن الكتكت بأوراق، كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض الان ده مرض الفلاني، بعد ما سووا له كشوفات، بعد ما سووا التحاليل كلها اثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج، يشولوا المريض ده ببابية حق يجيبوا بكان الطبيب التقليدي، والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك، يعني إدماج ده ما شر إلا الـ التراديب الرسمي داخل. في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه والليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكارة يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما ترادي براسي يجي في مستشفى.
0: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
2: بكالوريا
0: حقهم لكن يقروا في اللي
2: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك عنده أوجه كثيرة ده الوجه الأول الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقا مثلا جابوا لي كسر مفتوح عند يحتاج شيرجي
0: أيوة.
2: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عند VIH عند مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند تيبركلوز طوال يحولها
0: وفي الطريقة تقليدي وعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
2: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح ما صحيح سبافري
0: نعم
2: جاي لك ال- ال- ال- الوجه الثاني أنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى والدولة كإن إمكانية تعمل تفتح يونيتي عن البروديكسيون عن الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يسووا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند ينتهي أنا برودكسيون أنا فيتو ميديكاما أو اسمه خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت المتسين قاعد بيسوي البريسكريبسيون ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص في الفارماسي وفارماسي ده كل فارماسي هكو هيدا في المستشفى داخل لكن انت فارماسي هكو هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمية كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطل المريض يمشي ودي في في في في الفارماسي فارماسي حول في المصنع الخلية القاعد داخل ده يحضر له 24 ساعة يشيل الدواء ده وجه آخر الوجه الآخر كونه يفتح معاهد مكملة أكاديمية للناس يمشوا يفورمي وده بافيك لو طون يعني ما سهل كونه يفتح مؤسسة تفورمي في الطب التقليدي لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات.
0: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورهن الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث تنادونا في نمرة التلفون 91-53-53-20 91-53-53-20 94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94- حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده. انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
3: شكرا. عشان أول المينيستر سنين الفاتورة كل منيستر قابل يخدمنا في أي مسنة وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيئا وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نأيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نأيد في كيلو نسو الجورنا أفريكين هاقنا نسنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نأيدو ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتير من منيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة.
0: في جورنال الاكتيفيتي ده كله كيف بقى شو هو شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو
3: أي ما نسو الاجي نقدر نسو اجي نقدر نسو اسامبلي ونقدر نسو اسبوزيسيون انا برودي هاكينا الاندينا ده كله نوصفهم الخدمين الاخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاث يوم نخدمه فوق
0: ده كله كل جمعيات كله سوات
3: الجمعيات القادمين كلنا معنا في فيدراسيون.
0: نعم شكرا سيد يوسف. عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
4: فعلا أنينا في جورني أنا ال 31 أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار. بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورني عن الميديسين ترادشونال أفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراشون ناشونال هنانا ترادي براتيسيان سينتتي أنينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ل يوم 6 عندنا الجورني هنانا هن ال هن الميديسين تراديشنال هن يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في امجمنا ونسو احتفال كبير في سانتر دام بوسكو من يوم 6 ل يوم 7.
0: نعم
4: وده ممكن دارين عندنا أنينا عندنا تم هنا الفورماسيون هنا سوينا أصلا ده تم مهم لأن التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان.
0: نعم سامع نجي لك نشيل المستمع
4: نكمل. آه مرسي.
0: معنا المستمع محمد علي من جوجة شرفة يتفضل.
5: ألو.
0: ألو نعم يتفضل.
5: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا أنا؟
0: أي نعم.
5: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي إنه يعني جاني واحد إلا لازم الوزارة يشلونية يعني هذا الطب التقليدي يا جماعة يعني هذي زمان ده يوم الطب الحديث ما فيه هم بس ناس بيدعوا فوق يعني حصل لي إنه ناس وجدين كل البيت اللي فيه شو الله بهذا بس نادم ما يعرف شيء ويمشي فوق مكانه ويجي له يداوي ناس يتلفن يمر ده ناس اللي سووه وشيء كان سووه مراقبة ده يمكن شيء كذا جاهير لنا صليار فجأة داونا بيسوى تقليد ده يمكن يجاهز إن شاء الله.
0: نعم. شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. أيوان عم واصل سيد يوسف.
4: فعلا أنينا سوينا إعلام كامل في فورماسيون أنا الباسي قلنا أنينا عندنا من يوم 6 ل يوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الأطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا أجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون أنا ده هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن ده معناته أنت كان عندك الفورماسي ذاتها عن الترادي براتيسيان مثلا المردان لما جاك خلاص نادم أنت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مرتان جابس بخوم داوا بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهيب لأن انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرتان ده بس نادم ده ممكن عنده هايبرتنسيون
6: ممكن عنده هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه انت والادويه ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان دا نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نصور الفورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضى نعم. عشان ما تخوم الدواء أوروتانتي.
0: نعم شكرا طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هناك كله من الأوبجكتيف حقوقه في ريشارش كله في الميديسين تراديشنال
1: عندنا ريشارش
0: هل بديتوا الريشارش ده وصلت وين؟
1: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كلها أكتر ده ال اتيديان دول قارو ميديسين ده
0: نعم.
1: يجو لي سو تيز عالم ده يجو لنا أنينا نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم أي دواء ده زي ده زي ده زي ده وخلاص وقت كملوا يجو سو تيز عالم كان سو تيز عالم قريب اليوم هسه ناس المرقو نيفو اي نيفو دو ده قريب 80 وهاجة دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي أنينا يكملوا ريشيرش أنام وما ما يندكي أنينا في ريشيرش السودة عشان أنينا أونام
0: يعني نورمالي ما أنانم جيت أنت أي نانم أنت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي أسمه ما
1: قاعد بيسي تي وسمنا هذا يا ابو موي
0: او حتى يرمرسيوكو مثلا
1: رمرسيو ما كل ما في
0: كل الناس الباسي بيكو
1: كل الناس الباسي
0: دونك خليه سمو عديل مره اخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتها في الشارع انت شيل منها شيء معلومه ده بعدين انت سيتي هي عشان من حقها هي
1: ايوه هذا دورنا منه
0: نعم شكرا سيد آدم تالام والسماعين العزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي البعالجو بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي دول كلهم معنا في داخل الاستوديو انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 51 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53 أيضا حاليا للسيد المدير سعيد يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه انتوا كوزاره
2: والله كوزاره شكرا سؤال مهم جدا مستقبل مشرق ان شاء الله لان بدينا بدايه سمحه في كتبنا النصوص انشانا الاداره فالمرحله القادمه حقتنا اللي هي تضمن سلامه سلامه الاستعمال وكذا هو نحتاج لانشاء مركز هنا بحوث المركز ده هو معهد سانتر دي ريشيرش المعهد ده بس يضمن لنا تقييم انا يعني ايفالياسيون انا البلانت ميديسينال او اي دواء طب انا طب التقليدي بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على امكانيات الدوله ويتوقف على ناحيه الماديه للدوله بكل صراحه فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسوي لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر، وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في الساينتفيك مع وزارة التعليم العالي مع التراديب براتيسيين، هم بيقيموا يأتوا بالقفرمي يأتوا بالقفرمي يعني بسببه زي النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز النبوز ما فيه، لو ما فكر ما فيه صعب كده، وإلا فإن الجهات الأساسية كلها سوينا يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا.
0: نعم.
2: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، إذا كلامنا عنده 3 سنة هسه، كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات أنا الطب التقليدي ده، ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدروا يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية، أنا الأوبئة مثلا الناس قاعدين في الكوليرا وكذا يعني.
0: مستمعينا العزيزين، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروك كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله، يقدروا يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي، تفضل يوسف محمد
7: من أبشي.
0: ايوه تفضل.
7: الله يبارك فيك. نقول ليه
0: نعم
7: مثلا يعني الطب الاهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهلك يعني سويتوا دماله
0: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
7: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا.
0: نعم. وعندك سؤال آخر؟
7: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشواري ده.
0: نعم.
7: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقليم. نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
0: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
7: سلام
0: سلام.
4: أخينا
0: يوسف محمد.
4: يوسف محمد السلام عليكم، نسلم كثير فعلا هناك في أبشي. أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك، مثلا سينتتي عند ريبريزنتان حقا في أبشي، والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم، أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسلم معنا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو، لأن هو شادر دا بيجي دا كتير كله ما مر، بس لكن عنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاش يعني في الكمية اللي بصبوا لي دا والنادم مردان ده داوها
0: نعم. كمية ده شكرا. نشير مستمع آخر أيضا من أبشي، فيصل حسن من كمينة من أبشي. فيصل المستمع
8: نعم.
0: أيها يتفضل.
8: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو
0: نعم واصل جانا اسمعك.
8: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل ينجي يشتروا الدواء برا ده جال لو نازل خالتانين قايتين هذا دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف هم بعفو مرضك عسلا يعني الدكتور جه ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بوادر منك يعني حصل كثير من الناس يورو يعني أنا يال مالي لا يتواجد لنا تقريبا 5 سنة تقريبا مالي كده وشنو
0: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
8: يعني في جزيرة إلا يمشي في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسأل لك كاشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تم يتفتش من أي
0: وقبل الدكاترة الحصة حاليا بيخل قالوا بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بشنو قال
8: بعالج ده ما حصة في الناس وعدين يعني خاصة إلا حصة أنا كان باللزمة أنا ده كان مرضا إلا نمشي الدكتور نمشي المشاشة وما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا
0: كويس
8: تمشي تلقى زول واحد ما قاري إن ده دواء قد في حرارة قاعد تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفره كله ما حرارة
2: الدواء
8: ده يدور محل بارد يوغد
0: نعم شكرا نشيل مستمع آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
9: يعني الأستاذ يعني أنا آسف على الإزعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقية كثير ولكن حتى حاليا إن شاء الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجمعيات حتى أنا الطب التقليدي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة أنا جمعنا ده
0: نعم
9: ويعني حتى حاليا ده الطب التقليدي ناس ألقي مارس الطب التقليدي اللي من مكان هنا ودول كل شيء كان دول مراقب وما تنسيق ده
0: نعم
9: الوزارة كلها تراقب المواد أنا وحالات كتير إيه في الجهاز أصلاً الناس اللي يشتكي يوران ده وده مود دول فيه كان أنت يعني كان الوزارة كان صارت مراقبة قاعدة
0: نعم أنت
9: تعمل شيء بدك تشيل ده وكل بس أنا يعني قلب راجل كتشيل عشان ده إنه مكان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة
0: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج طبعا أنينا ماشيل للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي كلمتك الأخيرة
1: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعدة تطور شيء الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسا كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسا نشيفه في الكونيسانس براتيك ده هكوما اواناتنا كتير
0: نعم
1: بفورماسيون وبتان شغل الشيء كزاد لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده هكوما كل دسات في البوليتيك انا لوا نمرو 18018 par PR, par 2023. Da, hasa biga, ya arfuna ke, al medicine traditionnelle da gaide fil, hakumat arfa khalas.
0: شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد كلمتك الأخيرة
4: كلمة هنا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناشونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سي ان تي تي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابزانينا كل هيزن ده في كات كامل وعشان دابز ندور نفورمي النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتيتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتيتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لهم وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديان بار اكزامبل انينا تشاديان ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشو نشولو في بوكان المعروفة
6: البكان المعروف ده معناته كان في بكان الناد بنتك ده ولا لابد كان في بيتا كان في سنتر حقه كان في بكان معروف ده نوسيم يمشي يشيلوه ونتمنى الاخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافيه في البلد ويجيب لنا ان شاء الله خريف ونتمنى العافيه عامه في البلد.
0: شكرا للسيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيه ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
3: نعم شكرا كثير. اي ان دور حكومه كلمه بايا منينا قال بيساعدنا بمساعدة ويفورمي حقنا وينتينا سيفانسيون وينتونا ليغ وينتونا دون عشان ليه نزودو عشان ليه يرفع الفرص نقول نخدمو يرفينا عشان فورماسيون الحمد لله والفورماسيون كما يدور سيفانسيون يدور ليغ يدور دون عشان عندك إلم ويدور لك شغل عشان تخدم الإلم اللي عندك فراسك دا شغل ندور حكومة خالي ما باية منينا وعنينا أستانا عشان غانا خدمو في كيلو وغانا سو أتو الـ 24 أتو جورنال أفريكان دو لا ميديسين تراديسيونيل وكل ممبرنا فيدراسيون خلي يمشوا في كيلو يوم 17 يمشوا نعيدوا سوا نسوا الفورماسيون نسوا أجي ونسوا أتو اسمه شنو الجورنال أفريكان دو لا ميديسين تراديسيونيل.
0: نعم شكرا سيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
2: شكرا. عندي ثلاثة رسائل.
0: نعم.
2: الرسالة الأولى ده للأطباء التقليديين والثاني للمواطنين. الأطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة هنا الدكاتير. الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته هنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف. اللفين المبلين ده ممنوع. يقعد يخدم في مكانه وما يشيل أوردونانس يكتب ولا بليونتيت إكزامي يقول أمشي دكتور خليه يسير كشف أنا ما خدمة أنا خليه ما يسوي. حاليا أنا قاعد نوري كلام ده حاصل. خليه ما يشيل بليونتيت إكزامي يكتبه كي أمشي دكتور يسير كشف. ما يبرسكرير دواء يقول أمشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي ما يروح في الشوارع دواء بكانه معروف. الرسالة الثانية للمواطنين خليه يعمل حسابهم أي زول جاي يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا أي نادم جاي يلف في شارع يساوي ده ما يبون منه يبون من زول مكان معروف. الرسالة الأخيرة للجهة العليا وعلى رأسها رأس الدولة المارشال محمد بن زايد حفظه الله وأطال الله في عمره. ما عندنا مركز مركز أنا بحس الطبيب الطب التقليدي ده تانكي سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره. خوام ده كله كان سوينه كله نحتاج له سانتر دي ريشيرش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حنا التقييم مركز وطني للبحوث حنا التقييم النباتات.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جمينة. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. بعثة الوفد الوزاري التي يقودها وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين تحل بمدينة أم جارس لمتابعة واقع المشاريع التنموية بالمنطقة. ووزير الشباب والرياضة ناير أب بكر يطلق من ملعب إدريس محمد أوي الرياضي مبادرة السبت الرياضي بمشاركة واسعة من محبي الرياضة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متنوعة نوافيكم بها في هينها. أهلا بكم. وصل الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين إلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيد الشرقية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الولايات المتضررة وأكثر عرضة للأزمات بسبب قلة هطول الأمطار في هذا الموسم. وفور وصوله التقى الوفد مع القوى الحية بالولاية لأجل الاستماع إلى مطالبهم. مراسلنا عباس بكر مصطفى والتفاصيل من مدينة أم جرس.
1: وفد وزاري رفيع المستوى يتقدمهم وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد برفقة وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية ووزير الاقتصاد ووزيرة الشؤون الاجتماعية وممثل البنك العالمي والشركاء المانحين. وقد حظي الوفد باستقبال من المسؤولين المدنيين والعسكريين والتقليديين. هذا الوفد الوزاري وصل إلى أم جرس في مهمة للتدخل الطارئ في المناطق المتضررة من أجل إنقاذ المواطنين ومواشيهم تفاديا للأزمات المتوقعة بسبب غياب هطول الأمطار في هذا العام. كما اصطف المواطنون في مداخل أم جرس ترحيبا بالوفد الوزاري. وفي لقاء الوفد الوزاري مع القوى الحية رحب الأمين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالم الناي بالوفد ليعرض المتداخلون مجمل القضايا التي تقف عائقا وحاجزا، منها قلة هطول الأمطار. ومع هذه القلة تؤدي إلى أزمة شاملة على مستوى ولاية إنيد الشرق إلى جانب غلاء المعيشة. وفي هذا السياق أكد الشركاء تعاطفهم مع هذا الوضع المأساوي، موضحين مصاحبة الحكومة في إنقاذ هذه الحالة التي تشير إلى حالة طارئة. بدوره قدم وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد بصفته رئيس البعثة توجيهات لمندوب وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة إلى جانب شؤون الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الولائي عبر الوزارات من أجل القيام بمتطلبات المواطنين. كما تناول وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد مسألة توفير المياه، مؤكدا أن الدولة تسخر دعما لإنقاذ هذا الوضع بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الممولين. ومن المقرر أن تحمل أجندة الوفد الوزاري زيارة ميدانية من أجل الاستجابة السريعة لجميع الحالات. أم جرس، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: عباس، وقبيل وصوله مدينة أم جرس تفقد الوفد الوزاري عددا من المشاريع والمنشآت ذات الصلة بالمياه والأنشطة الزراعية بمدينة أبشة بهدف الوقوف عن كثب على واقع السكان والاطلاع على مستوى تقدم مشروع إمداد مياه شرب البطيحة 2 الهادفة إلى تعزيز إمداد المياه بمدينة أبشة والمناطق المستفيدة من المشروع. التفاصيل لدى عصمة آدم يحيى مراسلنا من مدينة أبشة.
2: قامت البعثة الوزارية برئاسة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجيلين بتفقد موقع المشروع قبل أن تعقد لقاء مع المسؤولين عنه. وفي موقع المشروع أوضح منسق مشروع البتيحة 2 بخيت ديكي باركاي أن التأخر المسجل في تنفيذ الأشغال يعود أساسا إلى صعوبات في التمويل، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحسين الوضع في وقت قريب في حال الإفراج عن المبالغ المتبقية ضمن الآجال الأجيال المحددة. وبحسب منسق المشروع فإنه في حال توفير التمويل اللازم يمكن استكمال الأشغال في موعد أقصاه نهاية ديسمبر عام 2026. وأمام هذه الانشغالات طمأن وزير الدولة المسؤولين مؤكدا أن الوسائل والإمكانيات اللازمة ستعبأ من أجل تمكين المشروع من الوصول إلى مرحلة الإنجاز. كما أشار إلى أن الشركاء المعنيين بالمشروع موجودون على أرض الواقع ويمكنهم مواصلة الدعم والمساهمة في استكمال الأشغال. وبالنسبة إلى رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد انجليم فإن هذه الزيارة الميدانية تعكس بالدرجة الأولى حرص السلطات العليا على عدم الابتعاد عن الواقع المحلي وفهم الصعوبات التي تواجه السكان وتحديد احتياجاتهم الأولية من خلال الوقوف عليها ميدانيا. وعقب زيارة موقع البتحة 2 واصلت البعثة الحكومية مهمتها عبر عدد من المواقع الزراعية، حيث زارت مواقع للزراعة البستانية في وادي شوك وصناعة مواد غذائية للمواشي في جروة من قبل التجمعات النسائية. وخلال هذه الزيارة اطلع أعضاء الوفد على الأنشطة التي يقوم بها المنتجون، كما وقفوا على الظروف التي تعمل فيها المجتمعات المحلية على تطوير مبادرتها الزراعية. وتأتي هذه المحطات في إطار جهود البعثة الحكومية لاستكمال تقييمها للوديع الغذائي، إلى جانب الوقوف على الجهود المحلية المبذولة لتعزيز الإنتاج الزراعي ومواجهة الصعوبات المرتبطة بالظروف المناخية. من أبشع عصمت آدم يحيى للإذاعة الوطنية.
0: وفي مدينة بنغور عقد يوم أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرقية غوكيني سيديمي بمقر إقامته عقد اجتماعا لتقييم الحملة الزراعية للعام 2026-2027 والوقوف على تقدم الموسم الزراعي. واستعرض الاجتماع أيضا أبرز التحديات التي تواجه المزارعين. عبدالعزيز أحمد يعقوب والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
3: تشهد ولاية مايوكي بالشرق خلال الموسم الزراعي 2026 وضعا مناخيا يثير القلق في ظل تراجع وتذبذب معدلات الأمطار في عدد من المناطق، الأمر الذي انعكس على الإنتاج الزراعي وتوفر الأعلاف والمراعي. وتأتي هذه الوضعية في سياق التأثيرات المناخية المرتبطة بظاهرة النينو، وهي ظاهرة طبيعية تؤثر على المناخ في مختلف أنحاء العالم وتتداخل تداعياتها مع التغيرات المناخية. وأمام هذه المؤشرات عقد الفاعلون المعنيون بولاية مايوكي بالشرق اجتماعا لتقييم الحملة الزراعية برئاسة المندوب العام للحكومة لدى الولاية كونسيديمي، وذلك بهدف التدابير الكفيلة بالحد من التداعيات المحتملة لنقص الأمطار والأعلاف. وخلال الاجتماع استعرض المندوب الولائي للزراعة فيليب بلامسيا أوضاع الموسم في الولاية والولايات المجاورة، موضحا أن مايوكي بالشرق شهدت بداية مبكرة لهطول الأمطار، غير أن عدم انتظامها أثر على أداء المزارعين ومستوى الإنتاج. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالترحال الرعوي المبكر ونقص الأعلاف، إلى جانب الفجوة الإنتاجية التي ينبغي سدها لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي. هذا وقد خلصت المداولات إلى جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز زراعة مستدامة تراعي حماية النظم البيئية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى ولاية البحيرة، فقد قام المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال صالح قارتجاني قام يوم أمس بزيارة ميدانية إلى ورشة بناء جامعة بحيرة تشاد للوقوف ميدانيا على مدى تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع. التفاصيل لدى مصطفى دونغوز أحمد.
4: في إطار متابعة المشاريع التنموية وتعزيز البنية التحتية بولاية البحيرة، قام المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال صالح قارتجاني بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع إنشاء جامعة بحيرة تشاد للوقوف على مستوى تقدم الأشغال وسير تنفيذ المشروع وينفذ المشروع من طرف شركة ساتيرا. من المقرر أن تستمر أعماله لمدة عامين. وخلال الزيارة قدم المهندس المعماري عبدالله أبو طارق شرحا حول المخطط العام للمشروع ومكوناته، موضحا أن الجامعة ستضم عددا من القاعات الدراسية ومكتبة مركزية ومكاتب إدارية ومرافق خدمية ومنشآت أخرى مبرمجة ضمن الهرم الجامعي. كما تفقد المندوب العام للحكومة الجنرال صالح قارتجاني مختلف المباني والمنشآت غير الإنشاء واطلع على مراحل تنفيذ الاشغال مستمعا الى شروحات المسؤولين والجهات المشرفه حول مستوى تقدم المشروع، كما اعلن المندوب العام عن انشاء لجنه محليه لمتابعه المشروع. وياتي هذا المشروع في اطار جهود السلطات لتعزيز التعليم العالي وتوفير بنيه جامعيه ملائمه للطلاب، بما يسهم في دعم التنميه العلميه والاكاديميه بمدينه بول وولايه البحيره. مصطفى دنقس احمد من مدينه بول، الاذاعه الوطنيه الجاريه.
0: وبالعودة إلى العاصمة جمينة، فقد أطلقت أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية مبيدي جي دي كانجي فرانسين حملة رش المنازل بالمبيدات الحشرية. جرت المناسبة صباح اليوم بالدائرة الأولى بحضور المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية جمينة أمينة كوجيانا ومنسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وعمد الدوائر وعدد من مناديب الحارات والسلطات التقليدية. حسن موسى حسين والتفاصيل في هذا التقرير.
5: من عجل مكافحة الملاريا والوقاية منها، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية عبر برنامج وطني لمكافحة الملاريا حملة وطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية. وتهدف هذه الحملة إلى الحد من انتشار الملاريا ومكافحة البعوض الناقل للمرض من خلال تنفيذ عمليات رش المنازل والأماكن المستهدفة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية. وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الصحية للحد من تأثير مرض الملاريا. في كلمته منسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح ساق ديار تحدث عن أهمية هذه البادرة.
6: استراتيجية من السرعة نصنطقة دي منه واحد بس بكبر بكافية للملاريا ده ما في سوء توزيع أنا الناموسيات والأدوية الغاية أنتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاعد نبدو أتوقع جود هكذا تقول كل ملا وكذا نقدر نكافو ضد الملاريا. ألف وربما وخمسين فولنتير على القرارج بوجو في البيوت من سبيت لبيت بسود رش على الدواء ده وبقتل البعوض وبحمل الناس من الوردين عشان ده الناس البوجوكم دول ده استقبلوهم خلوهم يسول فالأمرية عن الرش.
5: من جانبها المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجينا قالت إن هذه البادرة تعد خطوة مهمة في تعزيز جهود الوقاية وحماية صحة المواطنين، مؤكدة استعداد سلطات البلدية في إنجاح الحملة حفاظا على الصحة وسلامة السكان. ولدى إطلاقها للحملة الوطنية أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة بايديجي ديكانجي فرانسين أشادت بالجهود المبذولة لمختلف الجهات المشاركة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية خلال عمليات الرش والاستفادة من التدابير الوقائية، بما يسهم في حماية الأسر والحد من انتشار الأمراض وتعزيز صحة عامة في البلاد. هذا فإن الحملة الوطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية تستهدف مكافحة مرض الملاريا نسخة 2026 تشمل كافة دوائر العاصمة أنجمينة.
0: حسن، وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف نظمت لقاء مع الصحفيين بهدف تبادل الآراء حول الاحتفال بالأسبوع الإفريقي للتطعيم نسخة عام 2026. الاجتماع كان يوم أمس بوزارة الصحة العامة. الزميل عبد الكريم عبد الله النو حضر حيثيات الاجتماع وأفانا بالتالي.
7: جاء الاجتماع في إطار الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة عام 2026، من المقرر ينظم في الفترة من 14 وحتى 25 من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار تطعيم لكل طفل من أجل مستقبل صحي. تناول في خلال حديثه مسؤول التخطيط والاتصال بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي أن أهمية التطعيم المتمثلة في الوقاية من الأمراض التي تصيب الأطفال والتجنب منها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام لها دور فعال في مجال توعية المواطنين بأهمية التطعيم، مضيفا بأن وزارة الصحة العامة والوقاية وضعت خطة طموحة خلال الأسبوع الأفريقي للتطعيم والذي يستهدف الأطفال دون السن الخامسة والنساء الحوامل مع التركيز على المناطق ذات التغطية المنخفضة والأحياء الطرفية. هذا في نهاية الاجتماع قدمت أسئلة واستفسارات من قبل الصحفيين تمهور في كيفية محاربة الأمراض المؤذية للأطفال والنساء الحوامل إضافة لجهود الحكومة وشركائها لتحسين قطاع الصحي بالبلاد.
0: قدم رئيس الصليب الأحمر الجادي خال أحمد سانوسي قدم حديثا صحفيا صباح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق 12 من سبتمبر من كل عام. نستمع إلى جزء من حديثه.
8: أول شيء التدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي داخل الأمال كذلك. كل مهل يحتاج لناس يدربون بالنسبة للإسعافات الأولية، لأن الإسعافات الأولية لو إنسان عارف الإسعافات الأولية ممكن ينقص حياة إنسانية. لأجل ده أننا اجتمعنا اليوم مع شركانا من ضمنهم الهيئة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معنا وكل المتطوعين نتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها اتفلت علينا، لازم نتفل اليوم ده وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم عشان يقوفوا معنا ويعني يطوروا التدريب للإسعافات الأولية، لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
0: في موضوع آخر، اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمها مشروع المساواة بين الجنسين حول تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب. مناسبة الختام كانت يوم أمس، حضرها المدير المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للضرائب موميسو إدوار روفاني إلى جانب مسؤولة المشروع هوان جاي حسن موسى حسين. وتفاصيل أكثر.
5: عكف المشاركين خلال 4 أيام من أعمال الدورة التدريبية الخاصة المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب ورفع كفاءات المعنيين في التكافؤ النوع في بيعة العمل. وخلال 4 أيام من عمر الدورة التي أشرف عليها مجموعة من الخبراء في تدريب المشاركين ورفع قدراتهم ومهاراتهم بشأن تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب، بغية المساهمة الفاعلة في الحد من عدم المساواة. في خطابها، مسؤولة مشروع التدريب المتعلق بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب هوا إنجاي قالت إن الدورة مكنت المشاركين من فهم أهمية الإدماج النوع الاجتماعي في المجال الضريبي، وأن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تطبيق المفاهيم بشكل علمي ملموس في البيعة الضريبية بما يعزز العدالة والإنصاف في النظام الضريبي. ولدى اختتامه لأعمال الدورة، المدير المكلف بالإعلام بإدارة العامة للضرائب موميسو إدوار روفاني قال إن هذه الدورة التدريبية المعنية بترسيق المفاهيم حول النوع الاجتماعي في المجال الضريبي وإعداد الإصلاحات وتابعة الإيرادات ورقمنة الإجراءات، فضلا عن تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضرائب. وأكدا أن هذه الدورة تلعب خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات وتطوير الممارسات وإدماج المنظور النوع الاجتماعي في مختلف المراحل العمل الضريبي. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تدريبية للمشاركين وتقديرية للخبراء والفنيين.
0: سياسيا، احتفل حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين يوم أمس بالذكرى 30 من تأسيسه. ترأس المناسبة الرئيس الوطني للحزب بايمي باداكي البير بحضور عدد كبير من مناضلي الحزب وقادة وممثلي الأحزاب السياسية والصديقة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، وتفاصيل الخبر.
9: في أجواء مليئة بالبهجة والسرور عاشها مناضلو حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين الديك الأبيض في الاحتفال بالذكرى 30 من تأسيس الحزب في 11 سبتمبر 1996، حيث عبر المناضلون عن فرحتهم العارمة وسط جماهير كبيرة من المناضلين، يحمل لافتات موحدة بشعار التجمع وأخرى تحمل كلمات تعبر عن الأمل في النضال المستمر لتحقيق أهداف الحزب. وقد جاءت نسخة العام تحت شعار 30 عاما من المسيرة السياسية من أجل تشاد موحدة مع تنوعها العرقي. ولدى كلمته بمناسبة الاحتفال الرئيس الوطني لحزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين باهيمي باداكي البير، رحب بالحشود المشاركة في الحدث البهيج والتي ملأت فناء المقر الرئيسي الذين قدموا من مختلف المناطق، حيث دعا الرئيس المناضلين إلى الوقوف صفا واحدا خلف حزبهم والعمل بروح التضامن والتماسك لتعزيز مسيرة التقدم للتنويح شهدت مناسبة الاحتفال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاء بهذه المحطة التاريخية.
0: وإلى مدينة موسورو، في إطار جهود تعزيز السلم الأهلي ونشر ثقافة التسامح والتعايش، ترأس محافظ الدقنة بشير طاهر محمد الانطلاقة الرسمية لعمال الورشة التدريبية التي نظمتها المنظمة غير الحكومية لصالح 46 مشاركا. وتهدف الورشة إلى ترسيخ قيم السلام وبناء قدرات الفاعلين في مجال الوقاية من النزاعات وحلها سلميا. مراسلنا يوسف موسى محمد التفاصيل.
10: انطلقت رسميا نشاطات مشروع دعم التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة السلام حول الموارد الزراعية والرعوية بولاية حجر لميسة خلال ورشة تدريبية نظمتها المنظمة الغير حكومية الهاشدازر الجهة المنفذة للمشروع. وفي كلمته خلال الورشة أوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة الغير حكومية هاشدير إدريس عبد الكريم أن هذه الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من معرفة كيفية إدارة الخلافات الزراعية والرعوية بالطرق السليمة. وقد أطلق رسميا نشاطات المشروع محافظ محافظة الدقنة العقيب بشير طاهر محمد ممثلا للمندوب العام للحكومة، حيث رحب بالمبادرة التي قام بها المشروع، كما طلب المحافظ من جميع المستفيدين من مشروع التماسك الاجتماعي والسلام أن يتطلعوا

0: أبكر صباح اليوم أطلق مبادرة السبت الرياضي الذي تحمل شعار الرياضة للجميع. كان ذلك بملعب إدريس محمد أوية الرياضي بمشاركة واسعة من محبي الرياضة، من بينهم الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبازين الذي وافانا بالمزيد.
1: قدوة رمزية، لكن في طياتها تحمل الكثير من المعطيات التي يسعى من خلالها القائمون على المشروع لتفعيل مشروع السبت الرياضي الذي يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة الجماعية. البداية كانت بالتجمع بملعب إدريس محمد أوية الرياضي قبيل الشروع في رياضة المشي، قبل أن يتحول الجميع إلى التمارين الرياضية المختلفة التي شارك فيها العشرات من الحاضرين، والذين عبر البعض منهم عن الحدث.
2: شعب هنان جميلة دك أكثر منهم مردانين، ما لا تلقوا عندنا يعني سكري، تانسيون، ديابيت، ولا عنده استرس. عشان شنو الناس ما يمشوا يسوي رياضة؟ للا بوبيلاسيون هنان جميلة هل يمرقوا بالخطرة؟
3: كان أنت تعمل رياضة ده صحتك ده بكل شيء. اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضة. عندنا كلمة واحدة دابتيد نورو سانتي بلا غروس فارماسي بلا أوردناس.
1: وزير الشباب والرياضة نير أبكر تحدث هو الآخر حول الفكرة وصولا إلى الأهداف المرجوة.
4: اليوم جمعنا يوم السبت بساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشانجان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشانجان كي مرقوا بكتر جو سوي سبور معنا ودايرين كي إنيشاتيف هكينا ده يقع أي في كارتي في أيما كرتشانا نجمنا ويجا وسي في أيما فيلانا تشاد عشان السبور ده شغل مهم لي سانتي مي كل لي يونيتي اجينا لي تشاديان انيشاتيف اجينا دا مان خلو نسو كل ما سبت وشغل كل كي ساكت انت كان سخير كنادم كبير كلو تيجي ستات ساكت تسي السبور انا تمشي وان شاء الله السبور ده يدخل في كولتور اجينا في تشاد عشان السبور ده شغل مهم مهم لي بوليتيك اجينا مهم لي دبلوماسي اجينا وان شاء الله في انيشاتيف اجينا الدوغاك ده نلقو تالون تالون كان يلقو اتليت كان يلقو فوتبالور كان يلقو باسكيتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال.
1: داعيا للداعمين على المواصله في دعم الشباب لمواصله المشوار، علما ان اليوم هو الاول من نوعه للمبادره، ولكنها فرصه لفتح الباب الواسع للمشاركه في الحدث اسبوعيا وبالتحديد كل يوم سبت، لتدخل المبادرة طريق التنفيذ الفوري عقب إعلان ميلادها اليوم.
0: مستمعينا في كل مكان، ساعتنا داخل استوديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الرابعة بعد العشرين. ختام نشرتنا تذكير بأبرز عناوينها. بعثة الوفد الوزاري التي يقودها وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجيلي تحل بمدينة أم جرس لمتابعة واقع المشاريع التنموية بالمنطقة. وزير الشباب والرياضة ناير أبكر يطلق من ملعب إدريس محمد أوية الرياضي مبادرة السبت الرياضي بمشاركة واسعة من محبي الرياضة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإخراج والإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، في التنفيذ الفني المهندس تشوكبي جابرييل. نشرة عدها حسب الكريم محمد سعيد أبازين وقدمتها لكم الزوار نور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قلتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، منو كده كبدينا قد نارشتري تنين ثلاثة بهيني بحصة ما شاء الله المستيطاسيون ميتريزي. جانو اكيب من نوفو سنترال، ناس مدربين حصة حاليا قاعدة في تيرين، دونك 24 سر 24 بسو تور في الكارتي ذاتا اندينا أجانا وقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبو نودو في سانترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا ده زي ما قلت بالفرنساي ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لدي ما تغسل يدينك بألم وصابه، ده حاضر بس تقرب دوم مع المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأوين بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك كانت تشوفوه ما الضبان والشنور يشيروا بس يجي بألم صاحبه ما يمسوا يأكل ده كله، خليه خلو منهم. حتى الأكل ذاته كان مارك من اللدي ده، الأكل يكون ساخن وعلى ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغليه برضو، ده البكتيري بكتيري ده ممكن ده، بس مزير ده هو سيمبل كان الناس بقدروا بتطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكو.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي ينكون شربوا ألمي أنا البار ولا أنا البير، ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا، كان زول مشهور وربيت مارك اللي يغسل يدينا بألمي وصابون، كان مارا داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير، كل ما ممكن نادي كل رمين قاعد لما ذاته ما عادله، بس من وين كان ده مرضاي الناس اللي يدروا ده كله بشيله في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكوسيغة عندي اللي قدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفات شو أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريز ده شفتي ده الكوليرا. كان مرض ده كرباك ده في كلك زر بوديرك بروكا، بس بصفي علم أنا قلت لك
0: صح،
1: شفت ستيونا ألمي ده كان فاتر ولا بقيت حصل العلاج له شنو المرضان بسبب أني بيني الدكتور بملا زي روبين أنا ألمي ده.
0: أيوة، هو الألمي بدفق من جلده بيني لو
1: تكون صبه بس نصبه بس لا ديجي ده علاج، ما عنده علاج آخر سبيسيال، تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لجايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآبي؟
1: أنا كان عندي فيبريونس مقلنا لقد نتوالي نديكله، كان لما سنين ولا لما سنين طوالي المرض على فيبريونس شليت تمشي فوقه، بعدين إدنك ما غسلتي وديتي فعشون قيسيته تيالا مرادي كنت من ناس فقدي منا هايين مافي وإلاجه كله منا هايين مافي، لكن كان ماي الأرج أجلا الموت كله ما بيدنا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هي في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده الدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالى وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لاد يدفنوا التكنيسي عندنا دول بور يبخلوا وشي أهل بسوه كمان ما يلوم في الوفاة يشتو شلو فاتيتم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد عند المرضى كل شيء تتعافى اللي بالناس.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيديون ده ما جاي أي بكتيري شفتي سه؟ أز كان فكرت اللي بنجمينة بكانا دوادين دول كم ماشي كل ما نخلت سد. دما بكانو على إكسلنس حتى الخضر الخضر الميزير تجيبه ممكن بقعد فوق
0: ده
1: هو الفيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كتجيبه الدبان كي ما عنده معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل زي فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري تشيله من بونغور يجيبه لابدين شفتي زي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضى اللي يجيب له حصل ما مرضى لي دونك يا بليزر فيك
0: واي
1: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لا هو بس
0: وهي هسه جات مع الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور ايه الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ساعتها كي جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها
1: أم
0: باكر قدامنا
1: الإنونداسيون
0: والمشاكل
1: كتير. والتجهيزات أنينا ما هو جايزين من سنة فات. وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا تجعيرين مونغو أنينا كل الأجهزة اللي دربنا كل دربنا مفهومي كيف أجينا قنريو أم باكر ده ضو بكرة بدخل الله سوى كم هذا خلينا جميعنا. دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء. بريكوشن شيلنا. L'équipe qui nous dérobe nous prépare gagner au niveau central qu'on reste les nabashat dawa na pirzasha tout ça car les ça bien fait ma cousine qui na mieux mal les gars premier cas dans maragna comme nous devons aller la dégager dans les maragna donc aïe l'abtan équipe gagne mais l'abtan le plus grand est dans le farce
0: mais
1: le plus grand est dans le farce mais il y a aïe une capacité ici là 10 premier cas là 10 maragna avec des gars les gens qui bacan فأنت أشاركم لك كده من رسوله هناك تقام مكيكي أغاني
0: دكتور الكوليرا ده تكرو فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرو كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريون تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورت كي إن فيي إن أنفان إن فام إن نوم لما سأل ببريون وديت على خشو ماك يمسكك
0: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعة مثل هسه في بيت واي فار اكزامبل كرب نادو واحدة هل حاضر كيف يقدر يقرب زول آخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب هذا آخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الأطفال يلا دوك نوم ممكن بس مش عارف ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسلوا كيف للبيت ده يتريت للجيران كله
0: تمشي يعقوم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كل بليمهم إن شاء الله كان جاب يقولوا تريت عشان الفوهي ده ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريء نطري اللي تريته ما بيجينيس زول بصوف في كارتي كيد ما يخلوه ينطي يمشي مكانه
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل العيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيسي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم مرضى يكون حامي دليل مرضى تبطل المرضى هذا زي ما أوريتها كما يسيل داي علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بات كل خليه وصوب لإيالة دوغاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما هي أقول ما أن الكبار بنسو نو لحد الإيالة
0: فوالا
1: الإيالة ذاتا كندخل وربيت ده علوم يخسر يدون بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فرشي
0: مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نقول إذا خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوا عن شارش كان آخر دابا نكون يكمبليكي وجايز نكون الدكاترة ما يقدر يسوي شيء وزول دا يموت donc c'est pour dire en conclusion que au grave docteur mais il a l'âge facilement aïe sans santé
2: voilà
1: donc al cause d'un thème je veux te faire que la tibérie d'un thème c'est qu'elle m'a allé qu'on s'attine sabib kadif n'a du docteur
0: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير بشان دا النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة في المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوق المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات

سادات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو نبدأ برنامجنا. هنا اليوم مع الشيء في مدة هنا 75 دقيقة تسمعوا كل البلاغات عن اليوم أشياء، وتسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، وتسمعوا انتعاياتكم، تسمعوا أغاني مختلفة. في مدة هنا 75 دقيقة يختمكم في مكانة الفن تشبه غابرييل، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا أول أغنية من مكانة الفن، وبعد كمان ندخلوا في كل موضوع. أنا بلاحظكم هنا اليوم مع عشي، متابعة سعيدة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. دخل الاستديو عندنا الساعة 7:01. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. أشي الإدارة هنت الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد تليبي إيسا محمد عند نقع في كارتي أنقبو سكسيون 4 إلو 136 لو 5 يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد الكواس موسى آدم موسى بلام جدة هارون جدة موسى آدم إدريس الجوني جبريل أبو حواء جدة سعيد أبكر أحمد جرجي حسيني آدم محمد حامد إما حامد إلي جوجة آدم صالح اللوان إبراهيم أجد مهدي الشيخ أجد عبد الله أمبرما الهاجة آدم دنا وكيل عبد الرحمن الشيخ نجوان أبيكر بلام جدة آدم بلام مهمت بلام آدم النور بلام عبد الخادر مصطفى بلام بشي جيمي بلام هارون عمر بلام إما نكاس بلام باداغري بلاما خرسة آدم بلاما حسنة محمد بلاما محمد جدة بلاما الحاجة قنبه بلاما محمد زغلو بلاما محمد شرتي بلاما أنكلي جيمي بلاما محمد قندي بلاما محمد أحمد الإمام الحاجة آدم بلاما بشارة عبد الله بلاما حامد جرمة بلاما محمد مهمت إلي هارون موسى بلاما هارون موسى بلاما قنبو دنا بلاما أبكر قنبو الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر أبا بلاما جبرين نصر بلاما محمد إما بلاما سعيد الجورو بلاما شين جبرين بلاما مختار جيمي بلاما محمد ولد اللي بلاما عبد الرحمن هارون بلاما دورما بلاما آدم ميكايلا بلاما محمد سعيد بلاما عمر أبكر بلاما جد بشارة بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما أبكر حسنة بلاما جبرين أبو خريس بلاما رينين قبطو بلاما محمد جيلي بلاما محمد أحمد بلاما عمر ميكايلا بلاما آدم جلوي بلاما أطية هارون بلاما محمد أمسينيتي بلاما نايم دورو بلاما آدم الحاج بلاما حسنة فوس بلاما حسيني جدة بلاما اللوان بلاما أجد عمر بلاما هارون آدم بلاما الشيخ كونغولي بلاما سيدية بلاما جدة بشارة بلاما بورو بلاما محمد آدم بلاما أنجبيرونا بلاما رمات أمبدي بلاما هارونا كرشي بلاما جبرين جدة آدم فينغر قموتو الدلقية إما أخي الشيخ عبد الرحمن الشيخ الشرك نكور الدلقية محمد أحمد بشارة الحاج يوسف أخي توم إدريسا أمبيني الحاج موسى المارن الشيخ عمر قاجري الدليجي موسى أشنو الدليجي رمات عبد الله خالة طاهر الإمام جبرين أمباري لمن هزني بلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أخوم وويليتم ساكن الكواز الإدفاف اليوم يوم السبت والصدقة تبقى أمباكر يوم الأحد في هلي التعشيقيك أنا بلاما موسى هارون في كانتون كدادة المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. نواصل من مكانة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الاسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية او بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام, داخل الاستديو الساعة 7:16. إليكم نشرة الأخبار المسائية, يقدمها لنا الهاج جمال شعيب أبكي. متابعة سعيدة, مساء الخير.
1: مساء النور هادي حسن يا أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو الجر أينما كنتم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار المسائية ونبدأ كالعادة بالعناوين. البئس انت الوفد الوزاري الفراسة الوزير الدولة وزيرا المالية والميزانية طاهر حامد تنجرين كان وسط في مدينة أنجرس عشان تتابع وتشيف المشاريع انت التنمية القايدين بسواه في المنطقة. الوزير الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت في الأستاد إدريس محمد أوية عن العاصمة الجميلة. المبادرة هي يوم السبت من الرياضة بمشاركة كبيرة عن الناس اللي بيحبوا الرياضة. وفي نشرة تروى أخبار من الجواجر برا. الوفد الوزاري الفراسة الوزير عن الدولة وزير هذا المالية والميزانية طاير حامد تنجلين وصل في مدينة أمجرس عاصمة هنا إقليم أنا إلدي صباح, وهناك كمان في إطار جولة انت لا يشيف كثير من الأقاليم في صباح البلد اللي كانت ضررت السنة من الألم عن الخريف البيجي بالحين يا شوية. ووقت ما وصل كمان الوفد الفراس الوزير كان سوا ملمة مع القوى الحية في الإقليم عشان يسمع لمطالبهم, وبعد ذلك من زار المشاريع وشاف الخدمة كيف يا ماشي فوق عباس بكر مصطفى ويا كان جاب لنا الخبر من أمجرس. وقبل ما يوصل لمدينة أمجرس الوفد الوزاري الفراس الوزير للدولة وزير المالية الميزانية طاهر حامد تنجلين كان زار كثير من المشاريع الحية القادمة في حالها التنفيذ في مدينة أبشي, وأيضا السمي من السكان متطلباتهم وخاصة كمان في وقت الخريف بيجي بالحين صعب في الأقاليم الصبحانية أنا بلدنا تشاد. الوفد أيضا كمان شار لو وقته ومشى زار مشروع أنا زيادة عن الألمان السمح الشراب البنادوب بتاعها دو, وشاف الخدمات كيف يا ماشية الهدف المشروع ده كمان عشان يزيد الألم السمح عن الشراب لمدينة أبشي والمناطق القريبة من المشروع. الخبر كمان جاب لنا اسمة آدم يحيى من مدينة أبشي. المندوب الأمن الحكومة في جمن إقليم لما يوكي بصباق وكوني سيدمين كان راس في مقر عن الجوفرنرا في مدينة بونغور ما لما عشان يشوفوا فوق الحالة ينتظرها على السنة 2026-2027, وأيضا يقفوا يشوفوا الإنتاج على الموسم الزراعي على السنة ذاك كيف يا ماشي وشنو الحمولات القارينة بواجهنا المزارعين في منطقة على ما يكبي صباح بصفة أما. للأسف الاجتماع كان الألمين الخريف كان بدأ كويس في مايوكي بسبب لكن ورا كمان انقطع وقعد بالزبزب بجي يوم وبقي في أسبوع أو أسبوعين, وهذا كله كمان جاب خوف بالنسبة للمزارعين وطمع بينشاف بالنسبة للتجار الكان زادوا الثمن المأكولات. عبد العزيز أحمد يعقوب هو كان جاب لنا الخبر من مدينة بونغور عاصمة هنا إقليمنا مايوكي بالصباح. نتابع لكم دائما بشرة الأخبار من راديو جاد المندوب العام عن الحكومة في جمن إقليمنا البحيرة إقليمنا لك الجنرال صالح حجار تجاني قام بزيارة ميدانية لمشروعنا بنا هنا إليفرسيتي هنا بحيرة تشاد قاعد حاليا في حالة بنا, وشاف الخدمة كي وصلت لوين كم في المية وفضل شنو الممكن كمان يكملوا عشان المشروع ده يكون مشروع حي وينفذ في الوقت المحدد ليا. مصطفى دونغوس أحمد ده مراسلنا في مدينة بول ويا كان جاب لنا الخبر. الأمينة انت الدولة في وزارة الصحة العامة والوقاية بين جي جي كندي فرانسين كان انت اليوم فجر البداية انت الحملة انا رشينا الدواء في البيوت وخارج البيوت بالحاجات اللي بتقتل الحشرات والجهاد ضد المرض انا الباليدو سنة 2026. على مناسبة انت البداية كان بقت في بريمير رانسوماها العاصمة انجمينا بحضور المندوب العام عند الحكومة في جم بلدية انجمينا امينة كواجينا ومنسق عن البرنامج الوطني للجهاد ضد الباليو والاميرات عن الارندوسوميات والمناديب عن الكارتي والشيفتكاري ومازومين اخرين كتار حجي هو حبيب عمر والتفاصيل
0: عشان يكافه للبالي والوقاية منه فيدا نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بواسطة عن برنامج الوطني البكافه في البالي نظموا حملة وطنية هنت التوئية ودلي عشان يوقوا المواطنين في رشين البيوت داخل وبرا بالبيا بيا والهدف من الحملة دي عشان يوقفوا

0: يشيلوا القرارات اللي بتحمي واللي بتودر البالي، ينفضوا البيوت أديل ويرشوا البيوت. والحملة دي جات من خلال الجهود القاعدة تبذلها الحكومة لتخط حد للمرض حن البالي المنتشر. في كلمته بالمناسبة المنسق حن البرنامج الوطني البكافي في البالي الدكتور محمد صالح إسحاق ديار حج في أهمية حن الحملة وقال
1: استراتيجية المينيستر أنا سنتيجي دي مني ده واحد بس بقدر بكافية للملاريا ده ما في سو توزيع أنا ناموسيات والأدوية أرجعنا نتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاعد نبدو أتونك جود حقنا ده كله كلم منا وكدا نقدر نكافو ضد الملاريا 1450 فولونتير حنا القراروش بوجو في البيوت بمشو بيت لبيت بصوت رش حنا الدواء ده وبقتل الباوت وبحمل الناس من الوردين عشان ده الناس اللي بوجوكم دول ده استقبلوهم خلوهم يسول بلا امريا حنا الرش.
0: كم من جانب المندوب الأعمى هنت الحكومة القاعدة في ميري حنا أنجمينا أمينة كوجينا قالت المبادرة دي خطوة مهمة في قوين جهود حنا الوقاية من المرض حنا البالي وتحمي صحة هنت المواطنين. أمينة كوجينا قالت استعداد هن المسائل هن البلدية دا بساعد بلشك في نجاح هن الحملة الوطنية ودلي عشان نحافظوا للصحة وسلامة هنت السكان. وكد ما فتحت الخدمات هنت الحملة الوطنية أمينة الدولة هن وزارة الصحة العامة باي دي جي دي كانجي فرانسي كلمت في الجهود القاعدين بالأبوها المشاركين في مكافحة هنت البالي وطلبت من المواطنين خليه يتعاونوا مع الفرق اللي بتقوم بالخدمة هنت الرشين على البعوضة وداء البساهم في حماية هنت الأسر وبخط حد من انتشار الأمراض ونقو الصحة الأديلة في البلد. نذكركم بكونه الحملة الوطنية هي الرشين البعوضة داخل وبر البيوت وحتى في الكانفويات وأماكن هن الوساخة دي بتكافي في وقفين مرض هن البالي دا في النسقة هن 2026 وبتشمل كل الأرندسما هن الأص
2: انجمينا. ريبورتاج صوتا ومدد فوق الزميلة حجي حوا حبيب أمرا. في مجالنا الصحة أيضا الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون منظمة انت اليونيسيف كان نظموا ملمة مع الصحفيين الهدف كمان عشان يتبادلوا الآراء والأفكار في ما يخص الأسبوع الإفريقي هن الفاكسيناسيون ضد الأمراض نسخة سنة 2026. الملمة كان بقت في لب الوزارة انت الصحة العامة هنا في العاصمة الجميلة. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
3: الملمة دي بقت في المناسبة اللي بتصادف الذكرى حن الأسبوع الإفريقي للفاكسيناسيون الدورة هن 2026 اللي بيسوى في الفترة ما بين 14 ل 25 سبتمبر من شهرنا الحالي. العنوان اللي اختاروا تطعيم لأي طفل لأشان المستقبل الصحي الأدل. شال الكلام بالمناسبة المسؤول عن التخطيط والاتصال في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي وكلم بأهمية التطعيم البساعد في الوقاية من الأمراض البكروب الأطفال وأيضا الاستراتيجية من التباعد منها وقال بكونه الوسائل هنت الإعلام دي قيدة تلعب دور مهم بالزيادة ودا في المجال حن توعية المواطنين وبأهمية التطعيم. الدكتور إدمان زاد في كلامه وقال بكونه الوزارة انت الصحة العامة والوقاية خط استراتيجية مدروسة ودا في الفترة حن الأسبوع الإفريقي للتطعيم البشمل كل الأطفال الأمور امتحت من 5 سنوات والأوين القلبانات خصوصا في المناطق الفوقة تطئم شوية وأيضا المناطق القريبة من المدن الكبار. وفي نهاية الملمة المشاركين قدموا أسئلة وتوضيحات كلها كي تخص الكيفية هن محاربة الأمراض البتعادي الأطفال والأوين الحوامل إضافة للجهود البتقوم بها الحكومة وشركاء ودا حول تحسين القطاع عن الصحة في تشاد.
2: محمد أحمد عبد الكريم سولنا الريبورتاج. الرئيس الكراروش نجات خالة أحمد سنوسي كان قدم نقطة صحفية اليوم فجر بمناسبة هن اليوم العالمي هن الإسعافات الأولية الفزع الأولاني كان نادم وقع وستهو حادث ده نقدمه ليه ده اللي بايد

0: اي ما يوم 12 من سبتمبر من كل ما سنه. خلينا نسموه لخاله احمد سنوسي.
1: اول شيء التدريب بالنسبه للاسعافات الاوليه هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الاسره وفي داخل العمال كذلك، كل محل يحتاج لناس يدربهم بالنسبه للاسعافات الاوليه، لان الاسعافات الاوليه لو انسان عارف الاسعافات الاوليه ممكن ينقذ حياه انسانيه. لاجل ده اننا اجتمعنا اليوم مع شركائنا من ضمنهم الهيئه العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معانا وكل المطوعين نتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها اتفلت علينا، لازم نتفل اليوم ده وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم عشان يقوفوا معانا ويعني يطوروا التدريب للإسعافات الأولية، لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
0: قال أحمد السنوسي الرئيس الوطني الصليب الأحمر هنا تشات كراروش هنا تشات سميتو في ميكروفون هنا راديو تشات. الخدمات الدورة انت التدريب اللي كان نظمها مشروع هنا المساواة أم بين الجنسين أم بين المرأة والراجل بخصوص جددان هنا القضايا الهنت النو في إدارة هنت الدرايب مناسبة دي كان كملت، وده بحضور المدير المكلف بالإعلام في إدارة العامة هنت الدرايب وكذلك المسؤول عن المشروع ومعزومين آخرين كتار. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: خلال 4 أيام من الدورة التدريبية المشاركين لقوا معلومات تخص جددان القضاء حنا النو في إدارة هنت الضرائب، إضافة لرفعان كفاءات العمال حنا الضرائب لأشان يقدروا يخدموا بمهارة فيما يخص تكافل حنا النو في داخل الخدمة. الدورة التدريبية البيجدي رأسوها عدد من الخبراء لأشان يدربوا المشاركين ويرفعوا من مستوياتهم ومهاراتهم وحول جددان قضاء النوع في داخل إدارة الضرائب، وده لأشان يساهموا بطريقة أفضل في محاربة عدم المساواة في الخدمة. في كلمتها بالمناسبة المسؤولة في المشروع حنا تدريب البخص جددان قضاء النوع في إدارة الضرائب هو أنجاي قالت بكونه الدورة التدريبية البيجدي أنتت الفرصة للمشاركين عشان يفهموا أهمية الإدماج حنا النوع الاجتماعي في الجانب حنا الضرائب، وفي المرحلة الجاية يسووا في طبقان المفاهيم بطريقة علمية في داخل البيئة الضريبية، وده لعشان يخدم في حققان العدالة والإنصاف في النظام حنا الضريبة أي في النظام حنا التاكس. في وقت ختامي حنا أعمال الدورة شال الكلام المدير المكلف بالإعلام في الإدارة العامة هنت الضرائب نوميسو إدوار روفاني، قال بكونه الدورة التدريبية الكاملة دي تساعد في إدخال الإصلاحات اللي بتخص الدخل وأيضا رقمنة الإجراءات وأيضا في جوان العلاقة هنت العمل أم بين الإدارة هنت الضرائب والمكلفين بالضرائب، وأكد بكونه الدورة البيجدي هي بمثابة خطوة مهمة في جوان الكفاءات وطوران العمل، إضافة لإدماج الجانب حنا النوع الاجتماعي ودا في مختلف المراحل حنا الخدمة الضريبية. نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قدموا شهادات تقديرية للمشاركين والخبراء والفنيين.
0: الساعة 7:30 دقيقة داخل استديو راديو تشات نتابع لكم دائما بنشر الأخبار من راديو تشات. في أخبار انت السياسة الحزب البنادو التجمع الوطني للديمقراطيين التشادين الديك الأبيض كان احتفل بالذكرى 30 مما أسسوا للحزب، ورأس المناسبة كمان الرئيس الوطني عن الحزب بايمي باداكي البير ده في مقرنا الحزب القاعد في كارتيه حبينا في 6 مرة نسمع هذا العاصمة جميلة بحضورنا كثير من المناضلين والمناضلات عن الحزب وكذلك الممثلين الأحزاب السياسية المتحالفة والصديقة مع الحزب عن الديك الأبيض. الفرصة كانت لقت للرئيس الوطني عشان يشكر كل المناضلين والمناضلات بالإنجازات اللي كان حققوه في 30 سنة في بلد نجات، وهذا بالرغم من الحنبولات جاي وجاي، وأيضا كلم بمستقبل عن الحزب والشيء اللي كان بيسويه من هنا لقدام من أجل تقدم عن الشات. في إطار الجهود القابلة سواء في تكون العافية والسلم والتعايش السامح بين المواطنين وكذلك نشر ثقافة المسامحة والتعايش السلمي والمقود سواء بين الجماعات. البريفير الدكنة بشير طاهر محمد كان رأس البداية الرسمية عن الخدمات على الورشين التدريب اللي كان نظمتها المنظمة غير حكومية لفايده عن 46 مشارك. والهدف من الورشة كمان عشان الناس دول ده يعلمهم القيمة هنت العافية وكذلك كيف يقدروا يوقوا الناس فيما يخص التسامح والمقعد سوا والتعايش والوقاية من الخلافات. كان بقت يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة مساكوري هو كان جاب لنا الخبر. آخر خبر أخبارنا الرياضة كان أنت اليوم فجر الوزير الشباب والرياضة ناير ربكر مبادرة هن يومنا السبت الرياضة ده يعني السبت ده أي ما يوم نادم يمرق ويقدر يسير رياضة ساكت بدون خروج وده في الاستاد إدريس محمد أويا بمشاركة هنا كثير من الرياضيين. خلينا نسمعه للوزير ناير ربكر.
3: اليوم جمعنا يوم السبت لساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشاديان كي مرقوا بكتر جو سوي سبور معنا ودايرين كي انيشاتيف هكينا دا يقى أي في كارتي في أي ما كارتي أنا جمعنا ويقى أوسي في أي ما فيل أنا تشاد عشان سبور دا شغل مهم لي سانتي مي كل لي انيتي هكينا لي تشاديان initiative agina da man khallu yiso kullu ma sabit o shaghal kullu ke sakit inti kan sahayr kanadum kebir kullu teje stat sakit ti se sport anak temshi wa inshallah sport da yadkhul fi culture agina fi chat ashan sport da shaghal muhim muhim le politique agina muhim le diplomatie agina wa inshallah initiative agina ldugak da nolgo talent talent kan yago athlete kan yago footballeur kan yago basketteur kullu yjubulena fierté fi scène nationale ou fi scène internationale.
0: الوزير للشباب والرياضة ناير بكر سميتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدلي الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. قبل الجبهة الساعة 7:36 داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشر الأخبار. أنا اليوم أشياء والناس الفاتتهم كمان نذكرهم بالعناوين. البيس انت الوفد الوزاري الفراسة وزير الدولة وزيرا المالية والميزانية الطاهر حامد تنجرين كان وزرت في مدينة أمجرس عشان تتابع وتشيف المشاريع انت التنمية الممولة في المنطقة. الوزير للشباب والرياضة ناير بكر انت البداية في الاستاد إدريس محمد أويا هيني في العاصمة انجمينة مبادرة هن يوم السبت الرياضي بمشاركة هنا كثير من الرياضيين. شكرا لكم انتم القاعدين تابعونا حاليا من أمجرس بشي بونغور بول ومساكوري ومن اي مكان بواسطه على راديو تشاد دي نشط الاخبار. كان جازوس التحرير محمد احمد عبد الكريم محاجر في اخراج انا حجي هو حبيب عمر وقدمت لكم انا جمال عبد الناصر شيخ وبكي اركضوا او كيلو بيعرف.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا عن النشرة الإخبارية المسائية اللي قدمها لنا الهاي جمال شيبة بكي داخل استديو عندنا الساعة 7:40 نواصل بباقي بلاغاتنا. السيدة خالة إدريسة بلامة حسنة بيري بلامة أبدو عبد الرحمن اللمير سالي عبد العزيز دمان بركة خالة رماتة بركة بلامة إما إدريس كلهم قاعدين في بط الفيل لما الهزني بلخو وفاتنا أقوم وليته موسى إدريس المعروف بيول توما ولا صرخة كمان تبقى مباكر يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 في المنتل أنا اللي قومين أنا بط الفيل. البلاغ موجه لكل العائلة هنا الداخل وبره. نكرر البلاغ، قال إدريسة بلامة حسنة بيري بلامة أبدو عبد الرحمن اللمير سالي عبد العزيز دمان بركة خالة رماتة بركة بلامة إما إدريس كلهم قاعدين في بط الفيل لما الهزني بلخوا وفاتنا أخوه وليته موسى إدريس المعروف بيول توما. الصدقة كمان تكون أمباكر يوم الأحد في منتال في الكومين هنا بط الفيل. والبلاغ موجه لكل العائلة هنا الداخل وبره. السيد مختار هارون الشريف هارون بلامة الشيخ كونغولي مجربة الحاج هزيني كونغولي آدم موسى عمر كونغولي عبد الله قنبوه دلقي كواس الغوني عبد الله كومبا جو آدم كونغولي دوكو كونغولي الدنؤو حسنة بلامة أبكر هارون حسنة ولا زريقة أبكر أحمد موسى خالد وكيل عبد الله جدة جبرين بلامة عبد الله جدة قنبو جبرين آدم بلامة حسيني حسنة بلامة أثمان أحمد بلامة محمد جبرين جبرين آدم محمد أبا محمد قربة إما قربة محمد أنجا خلوص الشيخ جدة دوغا لفكي عمر عبد الباقي بلامة آدم محمد بلامة حسيني حسنة بلامة طاهر محمد بلامة محمد ليبيان بلامة قربة محمد بلامة حامد عبد الرحمن بلامة جدة محمد الشيخ محمد المصري الشيخ هارون جبرين بلامة الجد عمر بلامة هارون آدم بلامة النور محمد بلامة عبد الرحمن جبرين بلامة عثمان هارون بلامة أخونا جبرين بلامة عمر الرقبة الكولونيل أبا أخونا حسنة صغير الشيخ عثمان الفاروق بلامة اللوان جدة بلامة عبد الرحمن جرمة بلامة غالب جدة بلامة آدم النور بلامة مهمد إمر بلامة بشي جيمي بلامة الهاتة قنبو بلامة جدة آدم بلامة محمد كنداو بلامة والإيسا الشيخ موسى إيسا الشيخ عمر أبو شنب بلامة إيسا بشارة بلامة هارون موسى بلامة عبد الرحمن هارون بلامة محمد قندي بلامة عمر سيد بلامة سيدية بلامة محمد دنا بلامة أنكل جيمي بلامة أبكا أخونا أبكا هارونا بلامة محمد تور بلامة أخي الزين بلامة بورو توم بلامة محمد آدم بلامة سالي رمات الدليجيتي جاني إيلي الشيخ البشر بغاري الدليجي الهاجة آدم الدليجي بول أكا الدليجي جدة عمر الدليجي إيسا أبكر الكونسي موسى كشلا الهاجة قرقة محمد الدليجي موسى أبكر الشيخ هارونا سبحي الدليجي هسيني ميكايلا الشيخ عمر جبرين بلامة جدة أخي بلامة قدو جبرين الدليجي إدريسة عبد الله الدليجي إدريسة إما الدليجي إما الجدة الشيخ عبد الرحمن حسنة الدليجي أبكر جدة بلامة خاسم آدم آدم إما طاهر توم عبد الله أبكر حسنة أبكر الدليجي إبراهيم أبكر الشيخ هسيني هارون الشيخ محمد تأجار الزين بلامة سيئة شروم بلامة عبد الله يبوجة بلامة السكر الدكير الكوميسير خاسم ما شايبوه لمنهزني بلخوا لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاتنا أمي مكلتوم الطاهر المعروفة بأمام أمام سكات أمام سكات اللي توفت يوم الجمعة والصرخة كمان تكون أم باكر في هلتة اليمن هنا بلامة الشيخ كونغولي نكرر البلاغ
Mokhtar Harouna Sherifa Harouna Blama Sheikha Kongoli Garba Alhaj Hisseini Kongoli Adouma Moussa Omar Kongoli Abdoulaye Kombo Délégué Kawas Argoni Abdoulaye Kumba Joe Adouma Kongoli Dogo Kongoli Adanou Hassana Blama Abakar Haroun Hassana Walla Zrega Abakar Ahmed Moussa Khalid Wakil Abdoulaye Jidda Jibrin Blama Abdoulaye Jidda Gombo Jibrin Adouma Blama Hisseini Hassana Blama Outman Ahmed Blama Mohamed جبرين جبرين آدم محمد أبا محمد غربة إما غربة محمد أنجا خلوص الشيخ جدة دوغالا فكي عمر عبد الباقي بلام آدم محمد بلام حسيني حسن بلام طاهر محمد بلام محمد ليبيان بلام غربة محمد بلام حامد عبد الرحمن بلام جدة محمد الشيخ محمد المصري الشيخ هارون جبرين بلام أجد عمر بلام هارون آدم بلام النور محمد بلام عبد الرحمن جبرين بلام عثمان هارون بلام أخونا جبرين بلام عمر رقبة كولنيل أبا أخونا حسن الصغير الشيخ عثمان الفاروق بلاما اللوان جدة بلاما الدرهمان جرما بلاما غالب جدة بلاما آدم النور بلاما مهم الإمار بلاما بشي جيمي بلاما الهاتش قنبو الهاتش بلاما جدة آدم بلاما محمد كنداو محمد والإيسى الشيخ موسى إيسى الشيخ عمر أبو شنب بلاما إيسى بشارة بلاما هارون موسى بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد قندي بلاما عمر سعيد بلاما سيدية بلاما محمد دنا بلاما أنكل جيمي بلاما أبكا هارون بلاما محمد طور بلاما أخي الزين بلاما بورو توم بلاما محمد آدم بلاما سالي رماد الدليجي تجاني إيلي الشيخ البشر بغاري الدليجي الهاجة آدم الدليجي بول أكا الدليجي جدة عمر الدليجي إيسا أبكر الكونسي موسى كشلا الهاجة غرقا محمد الدليجي موسى أبكر الشيخ هارونا سبهي الدليجي حسيني ميكايل الشيخ عمر جبرين بلام جدة أخي بلام قدو جبرين الدليجي إدريسا عبدالله الدليجي إدريسا إما الدليجي إما أجيد الشيخ عبد الرحمن حسنا الدليجي أبكر جدة بلام خاسم آدم آدم إما طاهر توم عبدالله أبكر حسنا أبكر الدليجي إبراهيم أبكر الشيخ حسيني هارون الشيخ محمد أجار الزين بلاما سعيد تشروما بلاما عبد الله يبوجا بلاما سكر الدكير الكوميسير خاسم شايبو لمن هزني بلوخو لكل الأهن بره وداخل بوفاتنا أمي مكلتوم الطاهر المعروفة بأم مسكات اللي توفت يوم الجمعة والصرخة تبقى أم باكر يوم الأهد في هلة يمن عن بلاما الشيخ كونغولي المرحومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة عبد الغادر أجيت آدم أجيت إدريسا أجيت بلام حسن آدم محمد قرقر آدم حسن هارون حسن الحاج عمر بلام صالح هارون بلام توم جرما بلام أحمد علي بلام عمر رمضان بلام أبا كوشا محمد بلام محمد بشارة بلام بشارة الكبلام أبكر هارون أخي الدليجي الحاج دنا آدم ميسا الدليجي إما أخي بلام قجة للا الشيخ محمد يارو الشيخ علي عبد الرحمن بلام نجوان دودو الشيخ جبرين آدم أحمد رحمة ديليجي محمد إيسا الشيخ محمد أبكر آيلة عمر تشكتا بلاما الهاج دنا طاهر رمضان عمر قرقر بلاما إبراهيم بشير بلاما عبد الرحمن أبو قاسي الهاج حامد آدم بلاما ميكايلا إبراهيم بلاما النور تيربيل بلاما محمد قجا بلاما قنبو جبرين بلاما قنبو آدم محمد رمات الشيخ أخي أبو قاسي الشيخ شرك نكور بلاما عبد الخادر أمبدي الهاجة هارون عبد الخادر الشيخ نجوان أبكر الشيخ خالة بشارة الشيخ عبد الرحمن بشارة عبد القادر سالي بلام رماد محمد بلام أفن بلاما بركة الشيخ الهاج بشارة الجيت بلاما هامي تجرما آدم قجة بلاما جدة شدرة أمر ولا درت أحمد محمد بلاما أحمد توم لما الهزني بلغ لي كل الأهن بر وداخل بوفاتنا بنيتي مؤخوتهم آشي ميسا اللي توفت أمس الشيء والصرخة كمان تكون عن باكر يوم الآت فيه اللي تفلقى النقا نكرر عبد الخادر الجيت آدم الجيت إدريس الجيت بلاما حسن آدم محمد قرقر آدم حسن هارون حسن الهاج عمر بلاما صالح هارون بلاما توم جرما بلاما احمد علي بلاما عمر رمضان بلاما ابا كوشه محمد بلاما محمد بشاره بلاما بشاره الكا بلاما ابكر هارون اخي الدليجي الهاج دنا ادم ميسا الدليجي اما اخي بلاما قجه للا الشيخ محمد يارو الشيخ علي عبد الرحمن بلاما نجوان دودو الشيخ جبرين ادم احمد رحمه الدليجي محمد عيسى الشيخ محمد ابكر
عائلة عمر تكتا بلام الهاج دنا طاهر رمضان عمر جرجر بلام إبراهيم بشير بلام عبد الرحمن أبو قاسي الهاج حامد محمد بلام ميكائيل إبراهيم بلام النور تربيل بلام محمد أجوجا بلام قنبو جبرين بلام قنبو آدم محمد رماد الشيخ أخي أبو قاسي الشيخ شرق نكور بلام عبد الخادر أمبدي الهاج هارون عبد الخادر الشيخ نجوان عبد بكر الشيخ خالة بشارة الشيخ عبد الرحمن بشارة عبد الخادر سالي بلام رماد محمد بلام بركة الشيخ الحاج بشارة الجيت بلام حامد تجرمة آدم وقجة بلام جد شدرة عمر والدرة أحمد محمد بلام أحمد توم لما الهزني بلخو لي كل لهنا بره وداخل بوفاة بنيتي وأخوتي مآسي ميسا اللي توفت أمس أشياء والصرخة كمان تكون يوم الآت في هيلة فلقة النقاء المرحومة الله يعفاه ويرحمه بالجنة. الأولاد هنا مويا مكوكي باسو إدريس كيلي باسو نابيا كوكي تمبايا مندو تالا كولي مانيو انغوريكي سايا غندا بيكي مكوكي وهاو مكانجي بيبلو خبيموت أنا مويا مكوكي اللامات يوم الجمعة في اللبتان ننجمينا البلاغ دا موجه لكل الأيلة هننجمينا السار ركيابي وقيماسا ولا مكان هنا الركيمة في بيتنا الدفن في كارتيه بينا ما بعيد من الإجليس بارول ديفي ولا داتنا الانترما كمان بكون لندي لكتر سبتمبر في سيمتير هنا التكرة الساعة 7:51 دي بلاختنا هنا اليوم عشية المراحيم الله يعفاهم ويرحمهم بالجنة والأهل اللي وليم الصبر باقي لنا بس 7 دقيقة في مدة هنا 7 دقيقة نستمتع بقى خانينا وبعد ده كمان نختم البرنامج ونذكر المستمعين في مكانة الفن تشوبي جابريال هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أدحر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حر

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، ما خلاص الوقت تم، أنا نختم البرنامج ونخلي البقاء لزملائنا اللي يواصلوا بيك لهم فرنسي لمدة 75 دقيقة. خدماكم في مكنة الفان تشيك بكابريال وفي طاولة المراقبة حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسنية آدم مام. نصبوا على خير، ألي ألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامج هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. وصل الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنقلين إلى مدينة مجرس حاضرة ولاية إنيد الشرقية، وذلك

0: في إطار جولته التفقدية لعدد من الولايات المتضررة وأكثر عرضة لأزمات قلة هطول الأمطار هذا الموسم. عباس بكر مصطفى.
1: شرع وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر هامتة بمعيته 4 وزراء زيارتهم في المرافق والمشاريع المنفذة من المنظمة الدولية للهجرة. وقد ناقش الوزير طاهر حامد مع المستفيدين من مخزن البذور ومعرفة إشكالياتهم التي تمحورت في جفاف هذا العام لقلة حطول الأمطار. وهذا المشروع ضمن المرافق التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة عبر مشروع ريزي تشاد وبتمويل من البنك العالمي. كما زار الوفد الزائر السلخانة إلى جانب مقر تربية الدواجن، ويستفسر الوزير من المكلفين ويكشف عن انطباعات واحتياجات السكان. كما وصل وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إلى محطة تطعيم المواشي. كل هذه المشاريع الاجتماعية نفذتها المنظمة الدولية للهجرة ليصل الوفد إلى مركز إداري بردواني، خاصة في المستنقع الذي ترده المواشي. ويسأل الوزير أصحاب المواشي بشكل مباشر.
2: بيدين بيدوا
1: وين؟ عقب ذلك شرح وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وشركائها في تسريع العمل.
3: بسرعة كده أكون بقدم وما بارتنر هنا بسو استاشون باستورال كبار في أي ديبارتمان، وفي هنا في بردوان، هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير قابلوا وشونا علم ذكي كيف حصل قاب ناس قابتابوا دوم هنا بسوى استاشون باستورال شاتو القايدة كله بكملوا أجالك ودخلوا دو يسوى ميكرو براش كبير لعلمي كان جدا ما بيمشي مش الأول ده أول ده براش دوارو طوال قايدين سيدة فانداج ده ما قاب بيكافي في أمجرس داخل كله سو براش داخل في وادي هنا أمجرس ده لعلمي ده بيجيف وبشارجيل نفدا في أي ديبارتمان بسوى استاشون وفي استاشون باستورال واحد ده بسوى جيش برشيم 400 هكتار او موز FAO ما بانك مونديال وما مينستر الفاش بخدمه بوصوله اي وقت ده برشيم ده قاعد وقت الخريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقوب انتو للي شاب ده نرجل البروبلم. وكلام انا علمي انا مجرد المشاكل الكبير انا التارية ده نخدم فوق الاتيوت انا تقابل تدرسه بوضع من الاكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقها لأن حلول المشاكل هنا لهم جرت داخل وهلال في الدريك ده كي علمي ده بيجي من تارية جزكا متقيني باوة أم جرس وبكان القريب جريد ده كله كي.
1: كما أكد الشركاء المانحون عن وقوفهم وجاهزيتهم بجانب أنشطة الحكومة التشادية لحل هذه المعضلة بشكل عاجل تفاديا لوقوع أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من شح الأمطار. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وقبيل وصولي إلى مدينة أم جرس فقد عقد الوفد الوزاري أو تفقد عدد من المشاريع ذات الصلة بالمياه والأنشطة الزراعية بولاية أبشع.
4: في ظل شح الأمطار هذا العام تكثف المنظمات جهودها للاستعداد للأزمات المحتملة، وقد أسهمت منظمة ساداب في استصلاح واستقلال 1381 هكتار من الأراضي الزراعية ضمن مشروع التحول الريفي الشامل الذي يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 9293 شخصا من الرجال والنساء موزعين على 4 قرى. وهدفت هذه الزيارة الميدانية إلى تقييم مستوى تقدم المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى تنفيذ المنشآت والتجهيزات، إلى جانب التأكد من مدى تبني السكان المحليين للتقنيات الزراعية المرتبطة بمفهوم الأعمال الزراعية. وأوضح مدير مشروع منظمة ساداب شيلنياي باتالي أن هذه المواقع الزراعية ليست مجرد مساحات للإنتاج، بل تمثل شبكة أمان اقتصادية ووسيلة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للاجئين والمجتمعات المضيفة العمل الزراعي المشترك وتبادل الخبرات والمهارات والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الطارئة. وخلال الزيارة أوضح المنتجون الزراعيون الذين تشكل النساء غالبيتهم أن المشروع يمثل بالنسبة لهم طوق نجاة اقتصادي حقيقي غير أنهم اغتنموا المناسبة للمطالبة بمزيد من الدعم في مجال معدات الري لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في مواجهة التقلبات والظروف المناخية. وفي ختام الزيارة أشادت المندوبة الولائية المكلفة بزراعة في وداي سعدية خميس بالأثر الميداني الذي حققته منظمة صداب، كما ثمنت التزام المجتمعات المحلية ومشاركتها في إنجاح المبادرة. وأكدت المندوبة دعم السلطات لهذه الجهود بهدف جعل هذه المبادرة نموذجا للأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي في ولاية وداي. ومن خلال تنظيم المنتجين في تعاونيات قوية ومستدامة، تعمل منظمة صداب على ترسيخ المكتسبات وضمان استمراريتها، ويتمثل الهدف على المدى البعيد في تحويل هذه المواقع الزراعية النموذجية إلى نماذج للصمود الزراعي يمكن تعميمها وتكرارها في مختلف مناطق ولاية وداي. أبشا حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي مدينة بنغور ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية جوكوني سيديمي بمقر إقامته اجتماعا لتقييم الحملة الزراعية 2026-2027. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
5: تشهد ولاية مايوكبي الشرق خلال الموسم الزراعي 2026 وضعا مناخيا يثير القلق في ظل تراجع وتذبذب معدلات الأمطار في عدد من المناطق، الأمر الذي انعكس على الإنتاج الزراعي وتوفر الأعلاف والمراعي. وتأتي هذه الوضعية في سياق التأثيرات المناخية المرتبطة بظاهرة النينو، وهي ظاهرة طبيعية تؤثر على المناخ في مختلف أنحاء العالم وتتداخل تداعياتها مع التغيرات المناخية. وأمام هذه المؤشرات عقد الفاعلون المعنيون بولاية مايوكبي الشرق اجتماعا لتقييم الحملة الزراعية برئاسة المندوب العام للحكومة لدى الولاية كونسيديمي، وذلك بهدف التدابير الكفيلة بالحد من التداعيات المحتملة لنقص الأمطار والأعلاف. وخلال الاجتماع استعرض المندوب الولائي للزراعة فيليب لامسيا أوضاع الموسم في الولاية والولايات المجاورة، موضحا أن مايوكبي الشرق شهدت بداية مبكرة لهطول الأمطار، غير أن عدم انتظامها أثر على أداء المزارعين ومستوى الإنتاج. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالترحال الرعوي المبكر ونقص العلاف، إلى جانب الفجوة الإنتاجية التي ينبغي سدها لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي. هذا وقد خلصت المداولات إلى جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز زراعة مستدامة تراعي حماية النظم البيئية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: أطلقت أمينة الدولة بصحة العامة ولقايا بايدي جدي كاندي فرانسين حملة رش المنازل بالمواد الحشرية. جرت المناسبة بالدائرة الأولى بحضور المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة أنجمينة. حسن موسى حسين.
6: من عجل مكافحة الملاريا والوقاية منها، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية عبر برنامج وطني لمكافحة الملاريا حملة وطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية. وتهدف هذه الحملة إلى الحد من انتشار الملاريا ومكافحة البعوض الناقل للمرض من خلال تنفيذ عمليات رش المنازل والأماكن المستهدفة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية. وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الصحية للحد من تعثير مرض الملاريا. في كلمته منسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح ساق ديار تحدث عن أهمية هذه البادرة.
7: استراتيجية من السرعة نصا تقايد من واحد بس بقدر بكافية للملاريا ده معافي سو توزيع الناموسيات والأدوية الغاية نتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاد نبدو أتونك وجود حقنا ده كله كل ملا وكدا نقدر نكافو ضد الملاريا. 1450 فولونتير على القراروج بوجو في البيوت كنش بيت لبيت بسود رش على الدواء ده وبقتل البعوض وبهمين الناس من الوردين عشان ده الناس البوجوكم دول استقبلوهم خلوهم يسولف على أمرية عن الرش.
6: من جانبها المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجينا قالت إن هذه البادرة تعد خطوة مهمة في تعزيز جهود الوقاية وحماية صحة المواطنين، مؤكدة استعداد سلطات البلدية في إنجاح الحملة حفاظا على الصحة وسلامة السكان. ولدى إطلاقها للحملة الوطنية أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة بايدي جي ديكانجي فرانسين أشادت بالجهود المبذولة لمختلف الجهات المشاركة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية خلال عمليات الرش والاستفادة من التدابير الوقائية، بما يسهم في حماية الأسر والحد من انتشار الأمراض وتعزيز صحة عامة في البلاد. هذا فإن الحملة الوطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية تستهدف مكافحة مرض الملاريا نسخة 2026 تشمل كافة دوائر العاصمة عن جمينها.
0: نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف لقاء مع صحفيين بهدف تبادل الآراء حول الأسبوع الإفريقي للتطعيم نسخة 2026. عبد الكريم عبد الله هنا.
8: جاء الاجتماع في إطار الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة عام 2026، من المقرر ينظم في الفترة من 14 وحتى 25 من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار تطعيم لكل طفل من أجل مستقبل صحي. تناول في خلال حديثه مسؤول التخطيط والاتصال بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي أن أهمية التطعيم المتمثلة في الوقاية من الأمراض التي تصيب الأطفال والتجنب منها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام لها دور فعال في مجال توعية المواطنين بأهمية التطعيم، مضيفا بأن وزارة الصحة العامة والوقاية وضعت خطة طموحة خلال الأسبوع الأفريقي للتطعيم والذي يستهدف الأطفال دون السن الخامسة والنساء الحوامل، مع التركيز على المناطق ذات التغطية المنخفضة والأحياء الطرفية. هذا في نهاية الاجتماع قدمت أسئلة واستفسارات من قبل الصحفيين تمهور في كيفية محاربة الأمراض المؤذية للأطفال والنساء الحوامل، إضافة لجهود الحكومة وشركائها لتحسين القطاع الصحي بالبلاد.
0: قدم رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سانوسي حديثا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق 12 من سبتمبر من كل عام.
9: أول شيء التدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي داخل الأمال كذلك، كل مهل يحتاج لناس يدربهم بالنسبة للإسعافات الأولية، لأن الإسعافات الأولية لو إنسان عارف الإسعافات الأولية ممكن ينقص حياة إنسانية. لأجل ده أننا اجتمعنا اليوم مع شركانا من ضمنهم الهيئة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معنا وكل المتطوعين نتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها اتفلت علينا، لازم نتفل اليوم ده وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم شان يقوفوا معنا ويطوروا التدريب للإسعافات الأولية، لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
0: اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمها مشروع المساواة بين الجنسين حول تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب. حسن موسى حسين.
6: عكف المشاركين خلال 4 أيام من أعمال الدورة التدريبية الخاصة المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب ورفع كفاءات المعنيين في التكافؤ النوع في بيعة العمل. وخلال 4 أيام من عمر الدورة التي أشرف عليها مجموعة من الخبراء في تدريب المشاركين ورفع قدراتهم ومهاراتهم بشأن تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب، بغية المساهمة الفاعلة في الحد من عدم المساواة. في خطابها مسؤولة مشروع التدريب المتعلق بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب هوا إنجاي قالت إن الدورة مكنت المشاركين من فهم أهمية الإدماج النوع الاجتماعي في المجال الضريبي، وأن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تطبيق المفاهيم بشكل علمي ملموس في البيعة الضريبية بما يعزز العدالة والإنصاف في النظام الضريبي. ولدى اختتامه لأعمال الدورة المدير المكلف بالإعلام بإدارة العامة للضرائب مميسو إدوار روفاني قال إن هذه الدورة التدريبية المعنية بترسيق المفاهيم حول النوع الاجتماعي في المجال الضريبي وإعداد الإصلاحات وتابعة الإيرادات ورقمنة الإجراءات، فضلا عن تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضرائب، مؤكدا أن هذه الدورة تلعب خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات وتطوير الممارسات وإدماج المنظور النوع الاجتماعي في مختلف المراحل العمل الضريبي. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تدريبية للمشاركين وتقديرية للخبراء والفنيين.
0: سياسيا، احتفل حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين بذكرى 30 لتأسيسه. ترأس المناسبة الرئيس الوطني للحزب بايمي باداكي ألبير. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
10: في أجواء مليئة بالبهجة والسرور عاشها مناضلو حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين الديك الأبيض في الاحتفال بالذكرى 30 من تأسيس الحزب في 11 سبتمبر 1996، حيث عبر المناضلون عن فرحتهم العارمة وسط جماهير كبيرة من المناضلين، يحمل لافتات موحدة بشعار التجمع وأخرى تحمل كلمات تعبر عن الأمل في النضال المستمر لتحقيق أهداف الحزب. وقد جاءت نسخة العام تحت شعار 30 عاما من المسيرة السياسية من أجل تشاد موحدة مع تنوعها العرقي. ولدى كلمته بمناسبة الاحتفال الرئيس الوطني لحزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين باهيمي باداكي ألبير، رحب بالحشود المشاركة في الحدث البهيج والتي ملأت فناء المقر الرئيسي الذين قدموا من مختلف المناطق، حيث دعا الرئيس المناضلين إلى الوقوف صفا واحدا خلف حزبهم والعمل بروح التضامن والتماسك لتعزيز مسيرة التقدم. للتنويح، شهدت مناسبة الاحتفال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاء بهذه المحطة التاريخية.
0: رياضيا، أطلق وزير الشباب والرياضة ناير أبكر مبادرة السبت الرياضي التي تحمل شعار الرياضة للجميع، كان ذلك بملعب إدريس محمد أويا. حسب الكريم محمد سيد أبزين.
11: قطوة رمزية لكن في طياتها تحمل الكثير من المعطيات التي يسعى من خلالها القائمون على المشروع لتفعيل مشروع السبت الرياضي الذي يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة الجماعية. البداية كانت بالتجمع بملعب إدريس محمد أوي الرياضي قبيل الشروع في رياضة المشي، قبل أن يتحول الجميع إلى التمارين الرياضية المختلفة التي شارك فيها العشرات من الحاضرين والذين عبر البعض منهم عن الحدث.
12: شعب هنا جمعنا أكثر منهم مردانين، ما لا تلقوا إن يعني سكري، تانسيون، ديابيت، وإلى عنده استرس عشان شنو الناس ما يمشوا يسوي رياضة. للا بوبيلاسيون هنا جمعنا حلي يمرقوا بالخطرة.
13: كان انت تعمل رياضه ده صحتك ده بكل شيء. اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضه. عندنا كلمه واحده ده بتيد نورو سانتي بلا غروس فارماسي بلا اوردناس.
11: وزير الشباب والرياضه ناير ابكر تحدث هو الاخر حول الفكره وصولا الى الاهداف المرجوه.
14: اليوم جمعنا يوم السبت بساسيت امس كان سوينا ابل للتشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. انا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت التشاديان كي مرقوا ب كتر جو سو اسبور مانا ودايرين كي انيشاتيف اكينا دا يغا اي في كارتي في اي ما كارتي انا نجمنا ويغا اوسي في اي ما فيلا انا تشاد عشان اسبور دا شغل مهم لي سانتي مي كل لي يونيتي اكينا لي تشاديان انيشاتيف اكينا دا مان خلو يسو كل ما سبت وشغل كل كي ساكت انت كان سخير كنادم كبير كله تيجي ستات ساكت تسي اسبور انا تمشي وان شاء الله اسبور دا يدخل في كولتور اكينا في تشاد عشان اسبور دا شغل مهم مهم لي بوليتيك اكينا مهم لي دبلوماسي اكينا وان شاء الله في انيشاتيف اكينا الدوغاك دا نلقو تالون تالون كان يلقو اتليت كان يلقو فوتبالور كان يلقو باسكيتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال.
11: داعيا للداعمين على المواصله في دعم الشباب لمواصله المشوار، علما ان اليوم هو الأول من نوعه للمبادرة، ولكنها فرصة لفتح الباب الواسع للمشاركة في الحدث أسبوعيا وبالتحديد كل يوم سبت، لتدخل المبادرة طريق التنفيذ الفوري عقب إعلان ميلادها اليوم.
0: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى بمشاركة الفني محمود قسرة. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.